كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

كل يوم نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية.

0: على البحر،
1: على البحر،
0: أو في البر،
1: أو في البر،
0: أو يمكن تكون في الجو،
1: أو يمكن تكون في الجو.
0: نحن وياك وين ما تكون، إمارة

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

على مر الأعوام أجمل الأنغام وقتنا معاكم دايما يطيب على إمارات FM. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين.

0: المقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: انتوا درع الوطن.
4: شكرا عيالي.
5: نشكر حماة الوطن.
6: انتوا اماننا،
7: العيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.

Hobby. من بو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: مراكز الصحة للإخصاب نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحتفي دائرة تنمية المجتمع أبوظبي في 16 يونيو في الفائزين في الدورة الأولى من جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم دمج. تابعوا الإعلان عن الجهات الفائزة عبر حسابات دائرة تنمية المجتمع أبوظبي وحساب جائزة دمج على منصات التواصل الاجتماعي. جائزة دمج، لأن الدمج الحقيقي يقاس بالأثر. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

0: هناك رجال يحكمون أوطانهم، وهناك قائد إذا ذكر الوطن ذكر معه، وإذا ذكر الأمان كان أول الحاضرين في المعنى. قائد لم يصنع بينه وبين شعبه مسافة، ولكنه صنع جسرا من الثقة حتى أصبح صوته في الأزمات أقوى من الخوف. حين ارتبكت الدنيا كان ثابتا هادئا كصلاة وسجود، وحكيما يعرف أن الوطن لا يحمى بالسلاح فقط، بل بالكلمة التي تطمئن، وباليد التي تحتوي، وبالقلب الذي يشعر بشعبه قبل أن يتحدث إليهم. لم يقل للناس يوما خافوا، لكن علمهم كيف يواجهون القلق بثقة، وكيف يتحول الخطر في حضرة القيادة الحكيمة إلى يقين، يقين بأن الغد أجمل. وفي كل أزمة كان يسبق الطمأنينة إلى بيوت الناس، حتى شعرنا أن هذا الوطن ليس مجرد أرض وحدود، بل هو روح عظيمة يقف خلفها قائد لا يشبه إلا نفسه، قائد يأتيه العالم طلبا للمشورة، وتلتفت إليه العواصم حين تضطرب الموازين، لأنه لا يقود دولة فقط، بل يقود نموذجا إنسانيا أثبت أن الرحمة قوة، وأن الحكمة هي أعظم أنواع الهيبة. عشان تي نحن ما نقول نحن نحب هالوطن بس، ولكن نقول بفخر كبير نحن مطمئنون، لأن خلف هذا الوطن رجال إذا اشتدت السماء وقفوا بيننا وبين الخوف كأنهم دعاء مستجاب. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله سنة هجرية مليئة بالإنجازات والأمان والطمأنينة والنجاح. ان شاء الله سنة خير يا رب العالمين على كل من يسمعنا. حياكم الله، وبدينا وياكم مشوارنا الصباحي في إمارات FM ومن عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. لكل من يصلها أثير السعادة إمارات FM، صباح عليكم بالخير، هذا أحلى صباح، وهذه شمس السعدي وياكم، ومن الإخراج كوثر أحمد. يسعد صباحكم بكل خير.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: أحلى صباح كالعادة وياك دوم يكون غير
1: أحلى صباح عند الإشارة
2: عند الإشارة.
3: وعند الإشارة نهدي ونقول صباح الخير للنقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي كعادة يطلعنا على حركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي. منصور يا منصور يا منصور
4: يا صباح الخير.
3: يسعد صباحك.
4: صباحك سعد أختي.
3: بخير الحمد لله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الهجرية، ويسعد صباحك بكل خير يا رب العالمين.
4: وانت بخير وصحة وسلامة، ونتمناها سنة خير وبركة عليك وعلى بلادنا وعلى جميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة المباركة.
3: اللهم آمين.

0: الله يسلمك ونصبح كذلك على جميع أخواني العاملين في إذاعة إمارات FM وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم طبعا سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإرشادات المرور. وفيما يخص حركة سير أختي شمس على طرقات العاصمة الضربية أحب أبشرك الحمد لله الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية كذلك طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية اللي تشهد ازدحام مرور الكثافة مركبات اعتيادية في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. وتتمركز هذه الكثافة على جسري المطبع مصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر سلاسل النخل باتجاه جسر المطبع وكذلك على طريق الرورة القادم من مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل وأخيرا شارع محوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير والمرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي. في الختام كل شكر لكم أختي شمس وطاقم عمل إذاعة إمارات FM والأخوان المستمعين ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك منصور. كان معنا نقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وافانا بحركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي. مستمعينا درب السلامة وين ما كنتم.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية المرشة والمارينا مول أبوظبي أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايماً في أكثر.
5: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية 3-2-1-Q
6: في دولتنا
7: الاستقرار ما كان صدفة
6: بل نتيجة رؤية قيادة
7: وتخطيط حكيم
6: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
8: ونحن عيال زايد
9: أرضنا تسكن فينا
6: قبل ما نسكن فيها
7: وقيادتنا الرشيدة
10: ما غفلت عينها عن أهلها
7: وقلبها مع كل واحد فينا.
6: المواطن اللي شان حبها في قلبه
9: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: لغرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
7: أرض أمان لكل من عاش عليها
10: يجمعنا حب الوطن
7: وروح الوحدة
10: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد ودولتنا مثل اليبن
6: ما ينكشف فيها بحر حد
9: لأن اليبن الحاضر
6: ما ترك المستقبل للصدفة.
9: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير
7: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
4: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم. خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
14: احنا صباح على تيك توك لايف هناك
15: بتلقانا
14: شير هوانا احلى صباح هذا مكانك يسعد لي صباحك. سين جواب جواب.
1: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله. نحن متواصلين وياكم على إمارات FM لايف عبر الأثير دائما وأبدا وأيضا من خلال التيك توك على إمارات FM لايف. يسعد صباحكم بالخير فاطمة زعبي. يسعد صباحك بالخير يا فاطمة. علي حياك الله يا علي. يسعد صباحك بالخير. سين جواب. هين عم سين جواب. صباح الخير لكل من ضم لنا في هذه اللحظات. ما شاء الله شو النشاط.

0: يعطيكم العافية رب العالمين. انزين، لو شخص أو أنت يمكن أحيانا تكون هذا الشخص الإنسان اللي غالبا يسكت، يعني ما يرد ويبتعد، يسكت ويعزل نفسه، هل هذا الإنسان في نظركم شو مشكلته؟ مغرور ولا خواف؟ قولي دام جربتي المايك، قولي. صباح الخير كوثر.
1: صباح النور والسرور.
0: يسعد صباحك.
1: يا مرحبا.
0: يلا، الإنسان اللي يسكت ويبتعد.
1: أوكي. يسكت ليش يعني؟ في موقف صار، شو اللي استوى يعني؟ على حسب، في بعض الناس يعني يسكتون لأن يعني في موقف صار ويترفعون عن الرد أو شيء شي، بس إن إذا صار مثلا أتكلم، إذا صار موقف في زعل أو مناقشة، لا ليش الواحد يسكت عادي؟
0: زين لو سكت عادة
1: ما أشوفها،
0: شو تتوقعين شخصيته لو سكت؟
1: ممكن أنه يخاف من المواجهة أو ردة فعل الطرف الثاني، لأنه عادي يعني أنا ما أشوف أن الشخص اللي ما يرد أنه ضعيف شخصية أو ما عنده، لا هي. عادي.
0: بل أنت ما تعرفين في صمته وشو قاعد يفكر.
1: هي.
0: وحبيت كلمة اللي يترفع عن ال عن الرد احيانا عشان لا يدخل في دوامه
1: جدال
0: جدال. ايوه، وانت وانا وش معنا وليش،
1: صح؟
0: يريح راسه. في رايكم مستمعين، انتوا مع كوثر؟ كوثر تقول
1: انا ما احب اللي ما يرد.
0: ما تحبين اللي ما يرد؟
1: نعم عادي يعني، رد وتكلم.
0: زي لو رد راح يعطي المشكلة أكبر من حجمها، أو لو رد مثلا راح يدخلنا في تصعيد الموضوع،
1: ودخل الكلام في خاطرة، ترى يمكن يتراكم الشيء وعقب ممكن يصير شيء ما يحسب حسابه.
0: مسكين، تحسين عنده الضغط،
1: تراكمات
0: عند القلب،
1: صح؟
0: إنزين، يسعد صباحكم بالنور. إذا متى كوثر تحسين إنه يعني لازم أو ضروري أو هذا الشخص تعطي له كريدت لأنه ما رد وانسحب؟
1: ما رد وانسحب
0: متى
1: يعني؟
0: هو
1: على حسب الموقف
0: صراحة، جيد
1: على حسب الموقف. يعني في ناس ممكن مثلا في شخص ممكن يغلط على شخص أو مثلا ممكن يتعدى حدوده معه، الطرف الثاني يعني يسكت علشان أنه ما تصير مشكلة، هذا أحترمه يعني. أوكي،
0: ترفعه يعني عن الرد وتجنب أن نصعد المشكلة.
1: أكيد.
0: علي يقول هذا إنسان مو متفيق. سلمون عليك كوثر.
1: الله يسلمهم.
0: على إمارة في أم لايف على التيك توك. إنزين، صباح النور إي إتش. مشاركتي ما طلعت، إيه شو تسوي في هذا التيك توك يا فاطمة؟ يا فاطمة كنا في قبل في إنستغرام ونعرف، لا تيك توك. خلينا نشوف. إنزين، أحياناً يعني أحياناً يعتبر هروب هالشخص، أبداً أبداً ما يواجه. يا الله كيف دائما ينسحب ينسحب ينسحب. هني ممكن نقول عنه سلبي، لكن الشخص اللي أنا وأنت عارفين أنه شخصيته قوية وعارفين أنه يقدر يرد وعارفين أنه في إيده أنه يتصرف، لكن ينسحب وما يرد، وأنا هني أخاف أكثر، أقول ليه ترد؟ لانسحب وما رد أخاف. صباح الخير جميلتنا ريم الهاشمي، يسعد صباحك بالخير. وين رايحين توصلون أولاد المدرسة ولا ورايحين الدوام؟ طبعا رند الهاشمي، صباحك صباحي الورد والتفاحي، صباحك صباحين لا مخبر ولا شيء، صباحا يطرد الفقر وصباحا يوفي الدين. زين، حصلت مشاركة فاطمة تقول يمكن تعرض للخذلان في وقت ما فخلاص تعقد انه ما يواجه. 7 تاريخ شهر 6، وين 7/6؟ اليوم 16/6. ملاح، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنسس جوجي، أوكي. تقول هو لازم يتغاضى واحد منهم حتى نمرر السالفة. إذا رحنا مثلا للعلاقات الأسرية

0: الأسرية، للعلاقة الزوجية، اللي ينسحب هذا وما يرد، ها وضع مختلف ترى.
1: هذا وضع مختلف. أنا هني هني كنت أتكلم معك شمس على هالموضوع.
0: إيه.
1: اللي هو في العلاقات لا، أنا ما أبدا سالفة الانسحاب هذه والصمت ما تعجبني.
0: مع أن هذا ديدن الرجال، طبع الرجال أن المرأة دائما تشارك وتتكلم وتعبر عن الشيء اللي تحس فيه، بعكس الرجل. الرجل مو بسهل يعبر عن مشاعره بالكلام. فعادة حتى كان قبل في كتاب الحرمة يوم تزعل تروح مع الناس أو تقعد بجوار أصحابها عشان تتكلم وتفضفض. الرجل كانوا يسمونه يروح الكهف، في هذا الكهف هو يتم ساكت ولا حل، أو يقابل أصحابه بس ما يتكلم فيها الموضوع.
1: أوكي عادي يتم في الكهف 5 دقائق ويرد، يهدى ويرد يتكلم يكمل السالفة. بس أخاف الكهف
0: هذا دورج
1: شهر.
0: أنتي هذا دورج أنتي أنك تطلعينا من الكهف. أعتقد دور المرأة دائما أنها يعني تخرجها من حالة الانعزال اللي عادة يروح لها لما يكون باله مشغول، لما يكون زعلان، لما يكون متوتر. عادة يعني سبحان الله المنشي كل واحد يكمل الثاني.
1: صحيح.
0: ليس كل من يعزل نفسه يخاف من الناس، أحيانا هو يخاف أن يتأذى مرة أخرى. الله يبعد عنا وعنكم الأذى، ولكن اليوم أكيد لعذر هذا اللي ينزوي ويسكت، أكيد لعذر من عارفه. بعد لحظات بروح لي شو تسمعينا، بس ما اختيارات جميلة من الجميلة كوثر.
2: كنت ما عارفك، كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
4: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
5: الحين انت تسمع
6: احلى صباح

لبسنا لكم النظارة عشان نقرأ مشاركاتكم. رندا الهاشمي، رندا يسعد صباحك بالخير والنور والسرور. رندا تقول إذا الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. يا سلام يا رندا. زين لحظة، الحين بخبركم عن برنسس. برنسس بقولت شيء، أتوقع أنت للحين صغيرة، للحين ما مرتبطي، شوفوا الكلام التفاؤل اللي للحين

0: حبيبتي. تقول بس بعد ممكن المرأة من الأول تخليه وقت الخصام رجل يعني يعاملها كصديقة، يشتكي لها يشتكيها لنا، يا سلام، يشتكيها لنفسها وبعدين يرجعون عادي. إن شاء الله الله يرزقك بهذا الشخص يا ربي. لكن هاي فكرة البنات قبل بغيره، أنا بحاوله بخليه يتغير. إنزين عيش على هالأمل. السلف لوفي، سعد صباحك بالخير. تألمت فتعلمت فتغيرت، سلامتك من الألم. سالم السعدي، سالم يسعد صباحك بالخير. سالم يقول السكوت أو الواحد لما يسكت شوية وينسحب مو خوف من الناس، لكن بعض المواقف تعلمك أن المسافة أحيانا راحة. يا السلام عليك يا سالم. مروان يسعد صباحك بالخير يا مروان. مروان اليوم نتكلم بالتحديد أكثر الرجال هم اللي يسكت وينسحب ما يتكلم. يقول أيضا سالم مو خوف من الناس، لكن بعض المواقف أنت عايدها التعليق. أوكي. رانيا يسعد صباحك يا رانيا. تقول مش صح. شو اللي مش صح؟ مش صح دائما انك ترد، خصوصا لو حد اضعف منك وممكن الرد يأذيه. يا سلام على القلوب الرفيقه يا رانيا، ما شاء الله عليك. انزين بقول بشيء تحت الهواء تو قالته كوثر، والله قالت شيء براس. اياد القطان يقول ممكن تسوي تذكير للموضوع بحيث المتاخرين نحن نفهم. زين تدرون تحت الهواء قالت كوثر شيء وايد جميل. قالت بما أن طبيعة المرأة هي تحب تتكلم عشان تسكر الموضوع، لو استوى موقف والرجل التزم الصمت، هني الحرمة قاعدة تتعذب لأن هي تبغى تتكلم في الموضوع عشان تسكر الموضوع هذا ونبدأ من جديد، ولكن اللي يستوي أنه ساكت والموضوع ما تسكر، يمر موقف ثاني نفس القصة وثالث نفس القصة، وبعدين يظهر هني يعني نتيجة التراكمات هذه يستوي الصمت، الصمت بين الأزواج اللي واحدة من أكبر مشاكل الأزواج في هالزمن الصمت بينهم هم الاثنين. ومن شي يمكن كوثر دائما الرجال يشتكون شو يقولون، إذا الحين أنا أتكلم معها في موضوع تذكرني مثلا من 10 سنين سالفة مثلا أنا ما رديت عليها ولا موقف أنا سويته. ايوه شوف والله انت حكيمه يا كوثر، لان من الاساس الموضوع انت ما سكرته، فمن شي ظل مفتوح عندها الموضوع موجود يتراكم. اول مره اوجد يعني عذر للنساء صراحه. انت لازم نصيره المراه. انا فهمت الحين ليش الحريم دائما تقول من سنتين انا سويت الموقف وانت ما سويت، ورد من 3 سنين قبل ما نتزوج تذكر يوم يتخطبني، ما تسكر الموضوع، فحاول شوية شوية عشان مصلحتك، والله عشان مصلحتك انت حر. زين مخفي بعد فاطمة؟ اوكي لو مخفي عرفي طريقة الحل. يلا انا بتري طريقة الحل. ايوه أوكي. فاطمة تقول مو بالمطلوب أنك تتكلم وايد، لكن أنك تقول الشيء اللي يحتاج أنه ينقال في الوقت المناسب. أيوة متى تتحدث وشو تقول ومتى، وتذكر أن الشخص اللي يكتم كل شيء بداخله قد يبدو هادئا للناس لكنه يخوض معارك كثيرة لا يراها أحد. شوف أنا شوية يعني أنا شوية متحفزة يعني ماخذة صف الرجال في هالموضوع. ليش؟ كل عيالي كلهم، فما عندي البنت هاي يوم نسمع بنت تعبانة شيء نسوي لك، الله وجود البنت في البيت جميل جميل جميل، لكن من صغرهم ها طبع فيهم سبحان الله. يعني يعني شوف الفرق بين الأولاد الصغار والبنات، الولد ساكت دايما حتى لو في شيء ألمه زعله ما يتكلم بصعوبة، ولو يتكلم يقول كلمة ويسكت أنت أفهم إشارة وأنت أفهم، بعكس البنت اللي تعرف ترتب أفكارها وتعبر شو اللي مضايقها وشو المطلوب عشان الموقف هذا ما يتكرر مرة ثانية. مرتبين مرتبين نحن. ليس كل صامت ضعيف، لكن لا تجعل صمتك يمنعك من عيش حياة اللي تستاهلها وتستحقها.
1: الشمس هاي من فترة الرجال يعني انهم ما يعبرون، ولا هاي من التربية؟
0: لا اتوقع انه فطرة، لانه هذا يعني كم وكم كتب تكلمت عن الصمت، ان الرجال وايد ساكت يسكتون. طبعا في
1: من جانب التربية أحس بعد في يوم الواحد يتربى انه يعبر
0: هي؟
1: ولا ما يخصه، تحسين هاي فطرة فيهم تي.
0: لو عندك ولد وبنت بتلاحظين دائما ان البنت تعبر اكثر من الولد.
1: اوكي،
0: فاتوقع يعني شوفي وايد دراسات كانت تتكلم عن هالشيء، لدرجه انهم طلعوا بمصطلح ان الرجل يذهب الى كهفه من كثر من الموضوع بالنسبه لهم صعب. فانت وين برنسس تقولك بغيره وخليه يتكلم ويشتكيني لي، يا سلام عليك.
1: متى تغيرين على كبر صعب.
0: بس أكيد التربية ممكن إذا أنت حطيتي هالشيء، أنت عارفة أن طبيعته يسكت، فمن صغرت إذا كانت الأم والأب يحاولون دائما أنهم يخلونه يعبر، يعطونه مساحة الأمان هذه أنه يعبر حتى لو صاح. ما يقولك شو تصيح ريال يصيح،
1: لا عادي بشر شو
0: ما هو تشيفها حرام عندهم بعد. أعطيهم عذر أنا شوي. أنت تتوقعين ممكن يتغير؟ هل في حياتك شفتي في حياتك سمعتي في حياتك حد تغير؟
1: لا.
0: رجل من السكوت تعود يتكلم ويفضفض؟
1: لا
0: صح؟ بس كلامك الحلو الأولي شو؟ الموضوع ما يتسكر. خلاص نوصل للتفاهم، احنا بنحترم ونقدر ان رجل يحب، يعني غالبا طبيعته انه يسكت ما يعبر. انت بعد قدر ان طبيعتنا لازم نتكلم، فمو يوم نذكرك بشيء من سنين ومنين تقول هاي قلبه اسود وليحين متذكرة. لا، لازم تفهم انك لانك ما تكلمت الموضوع تم مفتوح بالنسبة لها، ما يغلق بحسب التقادم موجود. إنزين مستمعينا، خلينا نروح لفاصل صغير، وأكيد اختيار مميز من اختيارات المميزة كوثر أحمد.

0: تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
2: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
1: شو اختلف؟
2: تطبيق واحد فيه كل شيء.
1: كل شيء؟
2: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقه مجانيه تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
1: صدق كل ها في تطبيق واحد؟
2: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليوميه.
1: بهالسهوله؟
2: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
1: اقتنعت، بنزل الحين.
2: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبه مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
3: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
4: أم صح صح؟ أهنيك،
5: هذا صباحك بيني بيك.
4: آخر عدد.

إذن أبرز عناوين صحيفة الاتحاد مستمعينا لهذا اليوم. بداية طبعا رئيس الدولة هنأ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية بالعام الهجري الجديد، عام أمن واستقرار ونماء في منطقتنا والعالم. وسمو الشيخ محمد بن راشد أيضا أدام الله الخيرات والازدهار وحفظ أوطاننا وأهلنا بمناسبة العام الهجري الجديد. سمو الشيخ منصور بن زايد: العام الهجري مناسبة نستلهم منها معاني العزيمة والصبر. رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا والتي تعقد لغاية 17 من يونيو الجاري، ودعوة الإمارات للمشاركة في أعمال المجموعة تأكيدا للتقدير العالمي لدولة الإمارات، والدولة تسهم في ترسيخ التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة. طبعا مشاركة الإمارات في قمة السبع تعكس دورها المؤثر إقليميا ودوليا، وعلاقات متجذرة ومصالح متبادلة تربط الدولة بأعضاء المجموعة الدولية. رئيس الدولة يبحث علاقات تعاون مع البلدين، وذلك خلال زيارة سموه إلى القاهرة، بحث علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي يشددان على أهمية العمل لتعزيز أسباب الاستقرار. وأيضا خلال اللقاء مواصلة التشاور الأخوي في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة، والجانبان يستعرضان القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما بحث مسارات التعاون وإمكانيات تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين،

وأيضا من عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم، سمو الشيخ محمد بن راشد ثمن مشاركة 20 مليون طالب مصري في تحدي القراءة العربي، وسموه تحية لمصر وشعبها وقيادتها. كما أضاف سمو الشيخ محمد بن راشد: جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل. وأضاف سموه: ننتظرهم في دبي في أكتوبر مع أكثر من 60 دولة شاركوا معنا، وفخورين بملايين الطلاب من مختلف دول العالم، والطلاب يحملون أول رسالة من السماء، رسالة اقرأ. عهد ووعد في الشارقة غدا برعاية سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وحضور نهيان بن مبارك. طبعا رسالة إنسانية ووطنية نبيلة، مفادها أن الوطن للوطن والولاء لقيادته أكبر من كل الكلمات، وبذل كل جهد ممكن من أجل أن تظل الإمارات وطنا ينعم بالعزة والأمن والأمان. عهد ووعد مستمعينا منصة مجتمعية ووطنية جامعة تعكس روح التلاحم المجتمعي في الإمارات، وانطلقت من العاصمة بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الإماراتي، وصورة حضارية تعبر عن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة. خليني أخبركم مستمعينا، عهد ووعد يمكن كثير منكم شارك فيها أونلاين، من أبرز القيم هذه المبادرة قيم الوطنية والإنسانية المهمة تبرزها وتغرسها في قلوب كل من يعيش على أرض هذا الوطن. المبادرة تأتي تأكيدا على قيم الولاء والانتماء والوفاء والاعتزاز بالوطن وقيادته، وتعليم العالي تنامي الطلب على تقنيات التعلم الآلي. 95% من فرص التوظيف الجديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وموائمة المسارات التعليمية والتدريبية مع المتطلبات المستقبلية لسوق العمل. مجلس إدارة ترندز يطلق استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي تعزيزاً للريادة المعرفية العالمية. برعاية ذياب بن محمد بن زايد، الإمارات تستضيف جلسة الذكاء الاصطناعي والعمل الإنساني الاستباقي. طبعا اليوم الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والمخاطر الإنسانية، والعمل الإنساني العالمي يواجه خفض الميزانيات وتراجع

لترسيخ العطاء في المجتمع، تمكين كبار المواطنين ودعم جودة حياة الأسرة الإماراتية كان أبرزها. وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة في نسخة الأولى، وبالتزامن مع استضافة الدولة مؤتمر الأمم المتحدة 2026 بالشراكة مع السنغال، أبوظبي طبعا أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يبدأ من 8 ديسمبر المقبل إن شاء الله، وتوحيد الجهود الوطنية والدولية لدعم أجندة المياه العالمية واستكشاف حلول عملية ومبتكرة لمعالجة تحديات ندرة المياه. وتدوير مستمعينا، توسع خدمات تجميع وتكثيف التوعية للتخلص المسؤول من النفايات، وطبعا السلوكيات اليومية في التخلص من النفايات ركيزة أساسية لنجاح الاقتصاد الدائري. اللي يتابعون الذهب يستعيد بريقه ويرتفع 2.7%، أما الدولار ينخفض أمام سلة العملات الرئيسية. النفط عند أدنى مستوى في 3 أشهر. وأخيرا مستمعينا، 47 منطقة تتمتع بترابط لوجستي متقدم. المناطق اللي تتمتع بهذا الترابط اللوجستي هي المناطق الصناعية في الإمارات، وهي ركيزة للنمو واستدامة الأعمال، وطبعا تعتبر منظومة متكاملة من المزايا تلبي احتياجات مختلف المستثمرين، وتزايد الطلب على الأراضي الصناعية يعكس ثقة المستثمرين. وأخيرا الإمارات وجهة مفضلة لمزاولة الأعمال بفضل بيئتها التنافسية. هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. تحتفي دائرة تنمية المجتمع أبو ظبي في 16 من يونيو في الفائزين في الدورة الأولى من جائزة أبو ظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم دمج. تابعوا الإعلان عن الجهات الفائزة عبر حسابات دائرة تنمية المجتمع أبو ظبي وحساب جائزة دمج على منصات التواصل الاجتماعي. جائزة دمج، لأن الدمج الحقيقي يقاس بالأثر.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
2: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
3: ريبوت

في ريبوت اليوم نتكلم عن ناس يمكن تعرفونهم، موجودين في حياتكم، مروا عليكم، تسمعونهم كل يوم. اليوم في ريبوت تعرفون أشخاص يختفون فجأة من العلاقات. كل ما قلت له يلا تعال بنروح مثلا فلان عازمنا، ولا عندنا عزيمة، ولا عندنا واجب حضور عرس، ولا يعني يتمنون انهم يروحون، لكن يوم تروح ما يو، يوم تعزمهم ما فيه، ما تشوفهم ابدا في المعارض، في الاجتماعات، في المنتديات، وينهم وين فلان ما فيه. تعرفون ناس من هذه النوعية؟ زين، الناس اللي يرفضون حضور المناسبات يمكن يتمنون انهم يحضرون، لكنهم ما ادري هل يرفضون او ما يقدرون. هذول الاشخاص شارين راحتهم مثل ما يقول تقول الريم، شارين راحتهم. اشخاص هادين جدا، ولكنهم شوية منعزلين، لكن داخلهم عندهم الرغبة في انهم يكونون قريبين من الناس، ولكن يوم تقرب منه تشوفه ابتعد، يتحمس على مثلا طلعة معينة، على واجب

معين وبعدين وقت التنفيذ أو وقت ما بتطلعون تشوفوه يتعذر. يسمونهم في علم النفس باضطراب الشخصية التجنبية. هاي أنت طلبتيها كوثر صح؟ من قبل أنت طالبة هالموضوع، الشخصية التجنبية صح؟ أوكي. الشخصية التجنبية مو مجرد يعني اللي يحسونه مو بخجل عابر، لكنها حالة يعيش فيها الإنسان نوع من الخوف دائما من الانتقاد أو حتى الإحراج، لدرجة حتى أنه يخاف من الرفض، أن الناس ما يتقبلوه، لدرجة أنه يبتعد عن الفرص وعن العلاقات، حتى أحلامه اللي يحلم فيها ويحاول يسعى لها تشوفه وقتها يبتعد، مو قاعد يتقدم ويتطور. ليش؟ لأنه يخشى أنه ما يكون مقبول من قبل المجتمع. المفارقة أن الشخص التجنبي غالبا على فكرة هو ما يكره الناس، بالعكس هو يحب الناس، ويريد أنه يكون في حياته هذا الحب والصداقة والانتماء، هذه المشاعر كلها يتمنى أنها تكون جزء من حياته، لكنه يخاف من الألم النفسي، أكثر خوفه أكثر من رغبته في الاقتراب، خوفه يمنعه. الدراسات النفسية دائما تشير أن هالنوع من الشخصيات غالبا يرتبط بتجارب يمكن مبكرة في بداية حياته، مثل كثرة النقد أو التنمر أو المقارنة المستمرة، أو أن نشأة يشعر فيها الطفل أن قيمته مرتبطة بإنجازاته، قيمته بشطارته، قيمته بهدوءه يوم نزور الناس بأدبه، يعني نحبك عشان سويت شي. لا، هاي مشكلة. هاي نوع من الشخصيات غالبا مر بكثير من تجارب النقد والتنمر والمقارنة. الطفل فيها يحس أن قيمته مرتبطة بالكمال، لازم يكون أحسن واحد، أشطر واحد، أجمل واحد، أنظف واحد، أسرع واحد، عشان الناس تحبه، عشان أمه تحبه. عشان شي يوم يكبر هو يعتقد أن أي خطأ يرتكبه راح يخليه مرفوض من المجتمع. من أشهر العلامات أنه عنده حساسية زايدة على أي ملاحظة، يخصخص الأمور، يسمع أي ملاحظة عادي أنت تقول الملاحظة وتروح والدنيا سهالات، لكنه يبات طول الليل صاحي يفكر، مضايق، يصيح بسبب هذه الملاحظة. فهاي الحساسية الشديدة من أي ملاحظة واحدة من أبرز سمات الشخصية اللي ممكن تلاحظها في شخصية التجنبية. أيضا التفكير المبالغ فيه بعد أي موقف اجتماعي، حضر موقف، حصل موقف، تشوفه يحلل الموقف، يسوي أنالايسس ويحط جداول ويفكر في مخه، يكبر، يعطي المواضيع أكثر من حجمها. يتجنب دائما أنه يتكلم مع الناس، تكلم الناس أول الصبح عن اللي ما يرد ويسكت وينسحب، لكن هذا مو بالشخصية التجنبية، لكن الشخصية التجنبية دائما ينسحب من العلاقات. ويمكن مثلا هو يرتبط بإنسانه ويخطبها ويحبها ووايد منبهر فيها وحابنها، لكنه فجأة يلغي الاتفاق، أو في علاقات الزواج تشوفهم نسبة كبيرة منهم منفصلين بسبب أنه يخاف من الفشل. فهو ما يضر نفسه بس أيضا يضر اللي حوله. عندهم صعوبة في تكوين صداقات رغم أنهم محتاجين صداقات، محتاجين يطلعون من هذا القمقم اللي هم عايشين فيه. الغريب أن كثير من أصحاب الشخصية التجنبية الناس تقول عنهم باردين، مو مهتمين، مغرورين، متكبرين، ولكن الحقيقة أنهم يخوضون معركة داخلية مرهقة جدا مع القلق والخوف من أن أحد يحكم عليهم أو يكون وجهة نظر عنهم. في جملة وايد حبيتها يمكن تختصر كل الحديث علم النفس، يصفهم بهذه الجملة: يريدون الاقتراب لكنهم يخافون الطريق. أعتقد أن هاي لخصت كل شيء، يريدون الاقتراب لكنهم يخافون الطريق. حتى في الدوام

يرفض الشخص التجنب أحيانا ترقية، أو أنه يقولون له بأنه كلك مهام مدير بتدير المكان أو بتدير الفريق، يرفض أو يرفض فرص كبيرة مو لأنه ما عنده القدرة على إدارة المكان أو إدارة الجروب، لكن يخاف أن التجربة ممكن يكون فيها نقد أو أنه يفشل قدام الناس أو أن الناس تنتقده. نحن في أحلى صباح، فدائما لازم يكون في خبر جميل. فالخبر الجميل أن الشخصية التجنبية اللي يعانون منها، اسمعوا، هذه الحالة قابلة للتحسن بشكل كبير، خصوصا مع العلاج السلوكي المعرفي. مو بأدوية مو بشيء، لا، العلاج السلوكي المعرفي، وأنك تروح للمتخصص وتتكلم معاه وهو يوجهك بطريقة صحيحة، يسألك أسئلة يمكن أنت تقول أنا ما أحب أتكلم، لكن هو يسألك سؤال يخليك تعبر وتتكلم، يعرف المفاتيح هذه. فمهم جدا أنكم تجربوا العلاج السلوكي المعرفي عشان تبنون ثقة في نفسكم، والتدريب التدريجي شوية شوية على المواجهة الاجتماعية. مو لازم اليوم تروح تحضر مناسبة عرس فيها كل الناس، يكفي أنك تطلع مع شخص قريب منك تغير جو شوية شوية. أحيانا كلمة الدعم صادقة تغير سنوات من الخوف. عشان تشي مستمعينا، تعلمنا دائما أن ما نحكم بسرعة على الشخص اللي ينعزل أو اللي صمته أكثر من كلامه. بعض الناس ما يحتاجون نقد إضافي فيهم اللي مكفيهم، يحتاجون بس منا كمجتمع مساحة آمنة عشان يحسون أنهم مقبولين من بيننا، ونحن قابلينهم، ونحن سعداء بوجودهم، وأن أي شيء يقدمونه لنا نحن نقدره. يمكن أكثر فئة تحتاج إلى هذا الدعم هم أصحاب الشخصية التجنبية. إنزين، ما لها علاج؟ لا، الريم لها علاج، وهو علاجها الحمد لله ما في أدوية وما في شيء. علاجها يسمونه العلاج السلوكي المعرفي، وهني يكون المختص هو اللي يقعد معه، هو اللي يبادر بطرح الأسئلة، يبادر بطرح الأفكار، النقاش، حتى يأخذه ويعبر هو عن مشاعره. رهاب اجتماعي شيء ثاني، بس صح ممكن يكون سمة في عندهم الرهاب الاجتماعي، بس الرهاب الاجتماعي ممكن يكون يتقبل مثلا الفرص. هاي احدى السمات. شكرا يا اشرف. اشرف بس وسلامتكم. يلا يا كوثر.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
3: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
4: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
5: تعال لايف وعلى الوقت من 7 ل 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.

0: مجتمعنا
1: مجتمعنا. اليوم في مجتمعنا خصصناها للتحدث عن جائزة دمج، جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم. اسم الجائزة هي دمج، وهي مبادرة أطلقتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بهدف تعزيز ثقافة الدمج وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة الكاملة في مختلف جوانب الحياة. وتعد الجائزة منصة لتكريم الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع الثالث اللي تقدم نماذج وممارسات رائدة في مجالات الدمج والاستدامة المجتمعية. مستمعينا، تركز الجائزة على 3 محاور رئيسية، وهي الخدمات الدامجة والتوظيف الدامج وإمكانية الوصول. ويمكن عشان تشيل الهدف دائما تشجيع المؤسسات أنها تطور بيئات أكثر شمولا وتضمن أيضا أصحاب الهمم ضمن كوادرها لنضمن تكافؤ الفرص وتلبي احتياجات أصحاب الهمم في العمل والتعليم والخدمات والحياة اليومية. شهدت الدورة الأولى من الجائزة إقبال واسع، حيث استقطبت مئات المشاركات من مختلف القطاعات، وشيء أكيد يعكس تنامي الوعي بأهمية الدمج باعتباره مسؤولية مجتمعية يعني كلنا نتشارك فيها. تسهم الجائزة أكيد في نشر أفضل الممارسات وتحفيز الابتكار في تصميم الخدمات والسياسات وترسيخ مكانة أبوظبي كنموذج عالمي في بناء مجتمع شامل يتيح للجميع فرص المشاركة والنجاح بدون عوائق. تؤكد دمج أن تمكين أصحاب الهمم لا يقتصر فقط على توفير الخدمات وبس، بل يمتد إلى بناء بيئة تحتضن قدراتهم وتفتح أمامهم آفاق التعليم والعمل والإبداع، وهالشيء أكيد يعزز جودة الحياة ويحقق التنمية المستدامة للجميع.

0: يسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعينا وحياكم الله. وصلتوا وجهاتكم ولا بعدكم؟ نحن متواصلين وياكم مستمرين لين الساعة 9 بتوقيت العاصمة أبوظبي. حياكم الله كل من تواصل معنا وفي انتظار مشاركاتكم. رح نروح لفاصل تقدروا تريحون شوي ولنا عودة. أترياكم في أحلى صباح.
1: مراكز الصحة للأخصاب نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون

بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة، يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.

مستمعينا، عطلت نهاية الأسبوع وأكيد مع تخفيضات كبرى تعتبر فرصة مثالية اللي حاب يجدد بيته. بان هوم يقدم لكم خصومات توصل لين 90%، ولو كنتوا تفكرون يعني تزيدون بيتكم إطلالة جديدة ومميزة، هذا الوقت المناسب. تقدرون تزورون أكبر فروع بان هوم في البرشا دبي، الزاهية في الشارجة، ومارينا مول في أبوظبي، واستفادوا من خصومات خيالية على الأثاث والديكور، أو تقدرون تتسوقون أونلاين من خلال موقعهم banhomestores.com.

غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة.

0: إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.com على كافة التشكيلات.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
2: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير
3: أحلى صباح.
2: ظرف أبيض،
3: ظرف أبيض.
4: أحياناً وأحياناً نكون نحن أشد الناس قسوة على أنفسنا، نغفر للآخرين زلاتهم ونلتمس لهم الأعذار ونربط على أكتافهم يوم يتعبون، ثم نقف أمام أخطائنا نحن، غلطتنا نحن، نحاسبها كأننا قاضي لا يعرف الرحمة، نعاتب أنفسنا على اللي فات ونؤنبها إذا تعثرت ونحملها فوق ما تحتمل، كأننا قاعدين نطالبها بالكمال، والكمال ليس من صفات البشر. من شي أحلى صباح اليوم رسالتنا: كن لطيفا مع نفسك، مو لأنها ما تخطي، لكن لأنها قاعدة تحاول، ومو لأنها قوية دايما، لكنها تحملتك في الأيام اللي اعتقدت فيها أنك ما رح تقدر تكمل. اتذكر دايما أن النفس اللي ترافقك في كل خطوات العمر تستحق منك كلمة طيبة مثل ما يستحقها أقرب الناس لقلبك. عشان تشي إذا أخطأت تعلم، وإذا تعثرت قوم وقف، وإذا تعبت استرح وارتاح. ما تخلي حديثك مع نفسك ساحة لوم ما تنتهي. ربما كانت الكلمة اللي أنت تحتاج تسمعها اليوم مو من أحد غير من نفسك. لا بأس، اسمحي لي يا نفسي، سوينا اللي نقدر عليه، جزاك الله خير. ومع إشراقة كل صباح خلونا نتذكر دايما أن اللطف بالآخرين خلق جميل، أما اللطف بالنفس فهو بداية السلام.

0: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
1: وقبل ما نودعكم اليوم، كلمات لابد أن نتذكرها كل يوم الصبح، كل يوم مع إشراقة كل شمس. أنا نحن نعيش في وطن علمنا أن الأحلام ما تتأجل، وأن الطموح ما يعرف سقف. يبني لكل واحد منا دور يؤديه ومسؤولية يحملها. فحب الوطن مو بكلمة قال، لكنه عمل ينجز، وأمانة نحفظها في مواقعنا ومدارسنا وجامعاتنا وأماكن عملنا. الإمارات اللي منحتنا الأمن والفرصة والثقة، تستاهل أنها نردلها الجميل بالإخلاص والاجتهاد، وأن دائما نكون صورة تليق بهذا الوطن وين ما كنا. وفي هذا الوطن دائما نصبح ونمسى على حب وفخر وعمل وإنجاز، عشان تبقى دايما راية الإمارات عالية خفاقة. وفي هاي الإمارات اللي نحبها مستمعينا، بلادنا الجميلة، ما نبني مستقبلنا بس بالأمنيات، ولكن باللي ننجزه اليوم عشان بكرة. يسعد صباحكم، صباح وطن نفتخر فيه ويفتخر فينا. شكرا لكم مستمعينا، كنا وياكم في هذا الصباح. أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد. شكرا لكم من شاركنا وتفاعل معنا عبر الرسائل النصية أو من خلال منصة تيك توك إمارات اف ام لايف. شكرا لكم، ونشوفكم إن شاء الله باتشر على خير. فمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: التضحية.
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج.

0: من الاثنين
1: لين الخميس ومن الساعة 3
0: لين 4:30 العصر
1: على الموجة الصح.
2: مراكز صحة للأخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: أنت تسمع إمارات إف إم.
1: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله. جديد إمارات إف إم.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: اليوم نشيت قبل المنبه.
3: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
4: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
3: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
4: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
3: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
4: أها، يعني ما بنخلص.
3: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
4: أحلى صباح كل يوم من 2 لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
5: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: 方言说吗？
1: قابض الخط، مر بالسلامة، بس تأكد من سرعة الشارع، والحين نكمل أغانينا.

0: الأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي درجة الحرارة فيها 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيرا الفجيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: إمارات FM نحن وياكم. تسمعون على التردد 95.
1: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عادي ادخل؟
1: حياك هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج.
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد.
4: كلها في الفريج.
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: إمارات FM.
1: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة داجين للصناعات الثقيلة المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع معدات طاقة الرياح البحرية، لاستطلاع فرص التعاون طويل الأمد في تطوير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية البحرية والبنية التحتية للموانئ والاستثمارات في السفن. أعلنت دائرة الطاقة أبوظبي إطلاق النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة التي تركز على قطاع المياه، وتأتي الفعالية بالتزامن مع استضافة الإمارات بشراكة مع جمهورية السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وانسجاما مع أهدافه الاستراتيجية من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي. أعلنت شركة مبادلة للاستثمار استحواذها على حصة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من حصة شركة إيكويتكس في مشروع جرين لينك، المشروع المشترك بين إيكويتكس وبالتيك كابل، ويتولى تشغيل خط الربط الكهربائي البحري بين بريطانيا العظمى وإيرلندا، وتبلغ قدرته 504 ميجاوات. الخبر الأخير، أعلنت إيج توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع سفران، الشركة الفرنسية الرائدة في مجالي الطيران والدفاع، وذلك خلال معرض يورو ساتوري 2026، وترسل اتفاقية إطارا منظما لتوسيع التعاون بين الجانبين وتعميقه وفتح مجالات أوسع للعمل المشترك. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
4: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دايماً في أكثر.
5: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: بعيد النظر.
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات. بأحلى الأغنيات.
2: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
5: أرضنا تسكن فينا
6: قبل ما نسكن فيها،
7: وقيادتنا الرشيدة
8: ما غفلت عينها عن أهلها
7: وقلبها مع كل واحد فينا.
9: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
10: والمقيم يلي لقي فيها داره.
11: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
7: أرض أمان لكل من عاش عليها،
12: يجمعنا حب الوطن
7: وروح الوحدة
13: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
14: ودولتنا مثل اليبن
15: ما ينكشف فيها ظهر حد،
16: لأن اليبن الحاضر
17: ما ترك المستقبل للصدفة.
18: الإمارات مستعدة.
19: The UAE is ready.
20: ونحن بخير،
7: لا تشلون هم.
21: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات

يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصناً منيعاً بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي درجة الحرارة فيها 41-29. دبي 40-30. الشارجة 41-30. عجمان 41-30. أم القيوين 42-29. رأس الخيمة 43-29. وأخيرا الفجيرة 39-31.
4: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

0: خصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى قمة مجموعة السبع للمشاركة في دورتها 52 التي تعقد في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. تأتي دعوة دولة الإمارات إلى المشاركة في أعمال المجموعة تأكيدا للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها في ترسيخ التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة. ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المشاركة المصرية غير المسبوقة في تصفية الدورة 10 من تحدي القراءة العربي ب20 مليون طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية والتعليم ومعاهد الأزهر الشريف. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعديل في طبيعة الوظائف المستهدفة بالتوطين في القطاع الصحي الخاص، بحيث يتم تحقيق نسبة التوطين المقررة سنويا والبالغة 2% من خلال توزيع تعيينات المواطنين بالتساوي بين الوظائف الصحية التخصصية والوظائف المهارية الأخرى داخل المنشآت الصحية. أصدرت دولة الإمارات و79 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا دانت فيه بأشد العبارات الهجوم الذي شنته في 17 مايو الماضي الفصائل المسلحة في العراق باستخدام طائرة مسيرة، والذي استهدف بنية تحتية كهربائية تقع خارج النطاق الداخلي لمحطة براكر للطاقة النووية في دولة الإمارات، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى مخاطر الهجوم الجسيمة التي هددت أرواح المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن احتمال التسبب بعواقب إشعاعية وبيئية وصحية خطيرة عابرة للحدود. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الله عليكم. الله الله.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: في أكتوبر الماضي. وذكر تورك في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي يدفع الفلسطينيين إلى مساحة تتقلص باستمرار داخل القطاع مع فرض قيود على المساعدات المنقذة للحياة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل يوم الجمعة بعد حفل التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه واشنطن وطهران لإنهاء حرب الشرق الأوسط. من جهته قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، وأوضح فانس أن المفتشين النوويين سيسمح لهم بالعودة إلى إيران في إطار الاتفاق. تتجه الأنظار اليوم إلى قمة مجموعة الدول السبع التي تستضيفها فرنسا باعتبارها أول تجمع دولي رفيع يناقش تداعيات الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بعد صراع تسبب باضطرابات في أسواق الطاقة وأثار مخاوف واسعة في شأن أمن الملاحة الدولية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه عرض عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمه الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: هذا البرنامج برعاية
0: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
4: عادي أدخل؟
5: حياك، هلا والله.
4: غداكم جاهز؟
5: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
6: برنامج الفريج،
7: السوالف ما تخلص في الفريج.
8: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
7: كل يوم عنا موضوع جديد
8: كلها في الفريج.
4: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
7: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين.

0: هلا
1: هلو هلو هلو. إجازة طويلة عشان تشيل باورفل. ها شو عادي أدخل؟
0: إيه تفضلي.
1: حياك ذحين لازم تاخذ دور.
0: يا هلا.
1: هلا وسهلا ويلكم باك. زرتنا في بيتنا ها؟ زرتنا في بيتنا الحين.
0: شو أسوي؟ تعرفين ال
1: ها في الإجازة.
0: حروتي وهذا وقلت أزور أختي العودة.
1: ليش كيف العودة؟ لازم صغيرة. صغيرة بس مدلعتكم. يعني لازم هي الحرمة دائما نقول لها أن أنت صغيرة. لازم نسوي موضوع عن
0: خالتي
1: ليش الحرمة.
0: ضايقتي من
1: خالتك ها؟ اطلع
0: أنا بنت العين ها؟ أنا اللي منور. هذه مو منورة.
1: ليش مطفي علي ليتات سؤال بس لحظة.
0: ما حدي أنا اللي موجود.
1: أنا موجود ما عليك منه. ركزي معي بنت العين. سؤال ليش مصور أنك أنت على البحر حتى ما اتصلت على أختك ولا قلت تعالي ناخذ العيال نوديهم على البحر شوي يبلبطون بالمية على قولت إخواننا المصريين.
0: كنت أسوي تان وما أبغي حد يزعجني.
1: تسوي تان. يعني شو بيصير يعني لو عيالي خذوا منك التان ولا حطوه
0: ليش
1: على وجهك ولا شالوا العصير ولا نكدوا على عيشتك
0: عادي. عندي عصير عليه أمبريلا تعبان عليه.
1: لا يعني ترى ما بيصير شيء إذا استحملت عيال أختك يعني. لا صح إن آخر مرة غرقوك في البحر بس
0: المشكلة
1: يعني
0: المشكلة مو في عيال أختي. المشكلة في أختي بكبرها.
1: ما بسوي شكل بيب معكرون تطيبين ناكل على البحر في الحر.
0: تمين هذا شو وليش تشي وها ليش وها
1: وما نبهني.
0: تمين لا تتحرطمين.
1: صح.
0: فلا خليك مكانك ارتاحي.
1: شارية شمسية حطها في العصير عشان يبلك اياها في البحر.
0: الامبريلا مالتي.
1: ايوه كنت بدلع كذا
0: خليتها موجودة عندي بالعصير.
1: لا يا زمن لازم احطها.
0: اي والله

0: ما اللي باقي ما خذيته
1: وان شاء الله ما احترقت من الشمس.
0: الجازي لحظه شو مسكينه بدور
1: مسكين.
0: انا اللي مسكين مو بهي. لا لا لا تبكين لا تبكين يا ورده التين وزهور الياسمين لا تبكين.
1: اقول لك عاد انا ما حد يبكيني
0: والله تكسر خاطركم بدمعتين وانا المسكين اللي محترق في الشمس قاعد.
1: ما حد قال لك انت اللي حاب تصير بيضه مقليه. ما حد قال لك تروح تسوي تان درجه الحراره 150.
0: لا انا في وقت هذا
1: في وقت
0: الشروق.
1: الشروق
0: الشروق
1: ما عرفتك وانت جاي من جبال الألب.
0: الشروق
1: هي يبي يغير جو. هي بيغير جو بس على حسابي وحساب عيالي وانا جالسه بين اربع طواف.
0: وبعدين قالوا لي الدكتور قال لي روح سوي هذا فيتامين دال هناك.
1: زين اشتري لك علبه فيتامين دال تاخذنا وياك.
0: لا لا لا لا ابغي طبيعي.
1: طشت زين بحط طشت وبقعد.
0: ليش طشت عشان يعني بطه
1: في الحوش.
0: لا لا
1: يعني
0: لا
1: احسسك انه ماي انه بيسين
0: وعقب يلا نظف.
1: ليش تنظف
0: بنت العين وين الجو حار وموت. لا بالعكس وقت الصباح الباكر
1: ما تشوفين مسوي تان.
0: بالعكس
1: مسوي تان وحركات وشي يعني.
0: الحين البارون لا تحاتي يسمع. لا تحاتي مجسد
1: شو لك. شو اسمها هاي تغريدة العصافير.
0: زقزقة
1: زقزقة العصافير و
0: عربي.
1: شو بعد اسمه هذا
0: زئير
1: الريح وهاي و...
0: أزيز
1: النهر. أزيز النخل.
0: أوكي نحل. المهم نحل. النخل ما يسوي أزيز. دمرتني.
1: وغرغرت الغرقان.
0: أشو ما قالت
1: غرق الغرقان فحيح إذا خطف عليك يا حية.
0: أيوة زين عرفتي هاي.
1: هذه عرفتها.
0: آه منك بس
1: يا أخي أنت شيخ المذيعين شفت يمدحونك يمدحونك.
0: البارون لا تمدحني وايد لأني أخورها بسرعة. أصبر
1: البارون يعني ده هو يعني تشي. ليش تقول له بس هو زقزقة العصافير.
0: هي اللي تتعب على الأغاني مش أنا.
1: هل ما راح أحط لك ولا أغنية. أصبر
0: مو بأنا هم اللي طالبين أنت ليش تعانديني.
1: ما أقدر إلا عليك عرفت.
0: والله العظيم ما تفرق عبرات.
1: ليش ليش زين ليش ليش رحت ما اسمع علي
0: بحر بحر ودوني البحر.
1: الانسان بقول لك أيوة. حكمه الحين من اختك العوده.
0: انا ودي اسمع الدرر اللي تقولي هنا بس قولي
1: انزين. الانسان
0: أيوة.
1: يندم على اللي ما سواه مو باللي سواه يعني.
0: لحظه فهميني حبه حبه وخذيني
1: يعني
0: على
1: انا ما بحترق على شيء سويته وطلع غلط ولا شيء. خلاص جربته طلع غلط وتمام. أنا انقهر يوم أبا شيء وما أقدر أسوي أو ما أسوي. هذا اللي
0: التان.
1: التان مثلا
0: عندك بحر الحريم روحي.
1: ما علي أنا راضي أسوي تان. كفوف يدي.
0: ليش كفوف يديك
1: و...
0: تطلعي لي حية.
1: لا ثلاث ألوان. لا يعني ديزاين.
0: أي ديزاين.
1: ديزاين ها موديل السنة الحين.
0: لا لا بدون مخططة لا. خليك طبيعي.
1: انزين
0: والله العظيم
1: شوفوا شغلون أغنية مرة سنة. انت البارون ده البارون لا تطلع.
0: لا لا البارون لا هذا
1: اتش اي بس لو سمحت انت اللي داخل بيتنا.
0: والله العظيم
1: والله كيف نحن في البيت قالونا عادي نتضارب بس برا قدام الناس. لا
0: عليه بس.
1: لا لا خلاص يا اخوي استهدي بالله.
0: اخر مرة سامحناك اتش اي.
1: كل واحد فينا عنده قرار او عنده فعل يتذكره بين فترة وفترة.
0: صح الا انا.
1: قرار مثلا سوا ويتمنى انه ما سوا مثل منصور متحسف انه ما وداني مع البحر.
0: انا
1: هي متحسف
0: علي ولا
1: خلاص متحسف.
0: اي اوكي
1: قول متحسف.
0: ردي الغرشه مكانها.
1: دير بالك ترى ها
0: ترى عندي واحد ثاني بعد.
1: انزين في ناس فرصه مثلا ضاعت منها فيتحسف انه ما جربها ويتمنى انه كان شجاع مثلا.
0: صح.
1: لكن السؤال الحقيقي لليوم انا اطري من الضرابه اللي سمعتوها. الندم الأكبر في حياة البني آدم هل يكون على الأشياء اللي سواها ولا اللي ما سواها وراحت فلتت من إيده.
0: الله حكمة عليك حكمة عليك.
1: تدري لا لو لا. موديني البحر كان دبل حكمة.
0: تسكرت الحلقة تسكر. أنا حبيت شربة الماء. بس لا تعيدينها الله يخليك. أنا
1: منصور زي ما
0: أنا من الناس مو الأجهزة مو خوف علي على الأجهزة اللي
1: علي المسافر بيمسكني من بلاعيمي. انزين حكمة
0: مو ناقصين الصوت اللي تحت بعد.
1: هي لا كنا راح تصدق ولا نحط سماعة.
0: والله
1: المهم هاي هاي شو يسمونه ما علي هاي بطة حطتها تحت. الحين سؤالي اللي انطرح اليوم.
0: شبي من الإمارات جاوبت شيء حلو.
1: الأشياء اللي ما سواها مثل تكملة الدراسة. درر بهذه المناسبة.
0: لا لا.
1: بندفع لك على حساب منصور
0: ونجمتين على دفترك.
1: الأشياء اللي ضاعت عنا وما سويناها محمد بن سيف ممكن
0: لا أبد نجمة ونص.

0: ليش النص هي تاخذ نجمتين تجمعون نص؟
1: لان هي اقوى.
0: اوكي تمام. انزين الحين السؤال اللي ينطرح يا جماعة الخير
1: هي.
0: يعني لو سويت شيء ما عليه جربته بس لو ما سويته بتحسف HBA.
1: شفت
0: قال لو انا ما سويته بموت من القهر بتحسف، ما اعرف طعمه، ما اعرف شو السالفة، ما اعرف شو الشيء المردود عليه، لكن دام اني سويته فاعرف التفاصيل. يعني
1: الحين انت بالله عليك انت بالذات انا اعرفك عز المعرفة، الشيء اللي ما سويتي وكان في خاطرك تسوينه والله يا جماعة الخير يمكن الليل ما ترقده.
0: صح.
1: انزين
0: شاي ورا شاي، غوري ورا غوري.
1: والعلماء
0: العلماء من بلعومة مسكه
1: هي
0: لين واشوف لي نظرية نظرية
1: والعناوية. تعالوا زعولي
0: لا تندمون على شيء راح ولا شيء جاي، كل شيء مقدر ومكتوب اتش اي. شكرا. صح. انزين الحين سؤال، الندم الأكبر في حياة الإنسان من وجهة نظركم هل يكون على الأشياء اللي سواها ولا الأشياء اللي ما سواها؟ يلا أبغى أعرف رأيكم.
1: الأشياء اللي دائما هي اللي تخلي الواحد يراجع حساباته 1000 مرة قبل لا ينام.
0: أوكي.
1: أنا أتوقع هالشيء.
0: حي الله العيناوية، مرحبا وسهلا. 655-1212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-655-1234. يلا قولوا لي الندم الأكبر في حياة الإنسان على الأشياء اللي سواها ولا اللي ما سواها؟ تيك توكيين شاركونا.

0: بعض جفني حارب الموت.
1: ناخذ هالاتصال
2: من... الو
0: يلا حي
2: الله حي
0: حي ابو شهاب.
2: كيف حال منصور؟
0: خير ربي يعافيك ويسلمك.
2: هلا عشتك بخير
0: يا مرحبا بك
1: ابو شهاب. ابغي على السريع انت تندم على الشيء اللي سويته ولا ما سويته؟
0: ما بسرعه. يندم.
2: والله اندم. انا اندم على بعض الاشياء اختي بدور.
1: اللي سويتها ولا اللي ما سويتها؟
2: يعني مثلا سويت شيء بالغلط.
1: اوكي يعني اللي سويته ولا اللي ما سويته؟
2: اللي سويته.
1: اوكي فسويت شيء غلط فانت تندم عليه، بس اللي ما سويته لا.
2: لا ما ندم عليه.
1: شكرا.
0: من دم عليك دم عين ندم غالي.
1: آن مرحبا
0: هدى.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة. شخبارك يا آن؟ خير الله يسلمك.
3: ما قلت حق بدور اني انا كنت وياك في البحر.

0: اوف خليه يسوين هذا السر.
1: عقه خيطك اكيد حدقين.
2: ايه شو بعد؟
1: طبعا اللي مربيان
2: لا ويايبه امبريلا بعد لونها تي يعني شماسي.
1: ما في حداقه وامبريلا ما يلوق يعني.
2: ليش
1: يعني لازم الحداقه حداقه
2: يعني لازم تحترق بالشمس.
3: ترى انتريا الليخ عشان نعاني الليخ.
1: عقي منصور
2: لا انا بس اقول حق السمك تعال بي بروحه
1: كمان بوبي.
2: لا مو
3: بوبي.
1: قولي لنا ان شو الفرق ما بين ان الانسان يندم على الاشياء اللي سواها او في ناس يندمون على الاشياء اللي ما سووها؟
3: والله اعتقد ان لا تندم على ما
1: فات. اي فات اللي سويتي ولا اللي ما سويتي؟
3: بوث اوف ذم. خلاص استوى ولا ما استوى الله كريم.
1: لا بس أمانة في شيء يعني يفرق يعني الحين بشاب يقول على الشيء اللي سواه غلط غلطة فيتندم قد شعر راسه. أنت شو؟
3: لا الأشياء اللي ما سويتها أندم عليها.
1: اللي ما سويتيها
3: هي لأن كانت فرص
1: يعني وعلى بالك ممكن تصير أفضل وأحسن صح؟
3: فتنقهرين وأتري أن بيني الأحسن وبيني الأفضل وبيلها وأقول لا بعد سوى الناس لا يعني الحمد لله
1: مشكورة.
2: بس لا دائما إن شاء الله أن تكونين بأحسن حال يا رب.
3: الحمد لله دائما أنكم أنتم موجودين في الدنيا
2: نبخير
3: بخير.
2: لا تحاتينا فعليت
3: الله يحفظك يا
1: مرحبا. حياك مرحبا الساعة. إنزين اهدى أنا ما أنوي على فرانك.
2: الله
4: ما أنوي على فرانك.
1: الفريج من روائع الفنان عبد المجيد عبد الله ذكرتنا بأيام مضت.
2: أيام بعد عبالي السيارة وال...
1: على فكرة هي
2: بعد
1: هي.
2: يا هالسيارة هذه
1: شو حللتها دافع فلوس فيها شو؟
2: يا هالليسن هذا
1: لو سمحت أول سيارة طلعها في حياتي هي. صح كلامها
2: الإمارات كلها
1: شو ما حطها يبي خبز من رأس الخيمة لو أبغي بس يقولون ما في خبز في البيت
2: بس
1: يعني قالوا ما في خبز أدور أبعد نقطة عند الحدود شيء أروح أجيب من الدكان اللي هناك عشان أسوق أكثر شيء.
2: يا عون زي مساكين
1: ما يخالفين التريون حق العشاء.
2: أي عشاء يوم ثاني يوم
1: مثلا.
2: أي والله
1: قل لي منصور.
2: والله قلت
1: الحين أبغي أعرف بأمانة أنت كشخص عطنا يعني. حكمة لأن خذ الحكمة من أفواه
2: عفوا حلو حكمتك يا رب والدنيا حكم ابتليت بحب ما منه مفر. يقول لك يا بدور
1: قل لي
2: اسمعي هالقصة الحزينة
1: يا رب. زين
2: الله يسلمك يا بدور.
1: زين
2: زين ما دام اني اخذت النفس ترى يطلع مني بصعوبة.
1: صحيح
2: هي. في اشياء اكيد بندم عليها بعد فوات الاوان
1: سويتها ولا ما سويتها.
2: للاسف ما لحقت
1: ما سويتها
2: ما لحقت
1: فانت حسيت بغصة
2: غصك
1: في الوريد
2: اكيد
1: يمكن في الوريد
2: بين الضلوع
1: بين الضلوع
2: ايه
1: حسيت
2: أنا لو تحطي لي أغنية هذه خليني بين الرموش اللي تقول تحت منثور الشعر فوق الجبين
1: لحظة راشد الظني
2: لا عبد المجيد
1: عبد شو اسمها فكر وقول لي.
2: أوكي الله يسلمك الجاسي. المهم الله من طيب أصلك يا إنك ما أدري
1: شوف يقولك ترى في ناس تروح تجيب غرض من آخر الدنيا علشان تعبانين على الليسن. أنا ما تعبت على الليسن والله حتى من الصدمة أنا انصدمت كيف نجح كيف من أول مرة
2: كيف عطوها الليسن
1: حتى أتذكر منصور أبويا كان يقول لحظة أبويا كان يقول سويتيها يعني ما سويت شيء نجحت يعني سويتيها يعني نجحتي المفروض ما أنجح زهد الأشياء اللي أنا ما صدقت أسويها
2: يعني
1: ما بيندم يعني عليها
2: لا لا هو ندم
1: هو ندم أنا وداني
2: هو ندم الشارع ندم المرور ندم الوكالة مال السيايير
1: ما خليت رصيف يعتب علي
2: أدري ولا درام زبالة
1: أبدا
2: نظفتيهم ما شاء الله عليك
1: طبعا
2: كفو عليك كفو عليك
1: الحين أنت الفرصة اللي ضاعت منك هي اللي أنت ندمان عليها
2: أي والله
1: بس إيش دراك يمكن كانت خيرة لك يا أخي
2: والله في بعض الفرص صح لقيتها خيرة بعد ما راجعت نفسي وحساباتي قلت فعلا كانت خيرة وبعضها لا والله
1: حسافة
2: اي والله
1: قد شعر راسك
2: يا هالشعر هذا
1: عندك شعر في راسك
2: وايد والله
1: اوكي تمام
2: بين؟
1: لا لا مشكور أوكي. الله يسلمك نقدر يعني نسوي زراعة حق اللي يبغي
2: بعد
1: هي مثلا ما في ندم في الحياة ليش ما في ندم
2: لا في ندم يا صبري
1: يعني اهدى ما ادري اهدي
2: لا لا صبري, لا
1: صبري. صبري كيف اذا انت ما ندمت؟ ترى انت ما بتعرف قيمة الشيء
2: طبعا,
1: ما بتحس بالموضوع, يمضي عمرك ولا تدري وين ولا وين راح, وانت منجز لك انجازين, انجاز واحد رحت جبت خبز والانجاز الثاني داومت مرتين, بس هاي الانجاز في حياتك.
2: هذه انجازاتك؟
1: لا هذا انجاز الشخص اللي ما يندم. يعني أوكي. ما سوى شيء في الدنيا هذا
2: صح.
1: ما. انت لازم تندم علشان تحس بقيمة الشيء دبلات وتعاني لما توصل له
2: وتخلي ضميرك ينبك
1: صح.
2: ايه؟
1: فكل واحد فينا عنده قرار يتذكره بين فترة وفترة, قرار أخذه واتمنى اني ليت ما اخذته, او فرصة ضاعت مني واتمنى لو كنت شوية شجاعة وقدرت اني اخوضها. السؤال كان الندم الاكبر في حياتنا شو هو, على شيء سويته ولا على الشيء اللي ما سويته؟ هل نندم على كلمة مثلا طلعت منا زلة قلناها, او على كلمة سكتنا عنها عقوها علينا؟ هل نندم على علاقة احنا دخلناها المفروض ما كنا ندخلها, أم على علاقة خفنا أن احنا نبديها أساسا؟ هل مع مرور العمر يتحول الندم من أخطاء ارتكبناها إلى فرص ضيعناها؟ وايد أسئلة أبا رايكم.
2: بس صدقين بدور
1: قولي,
2: عندي مشكلة دائما, أنا دائما أحيانا يخوني التعبير
1: أوكي.
2: في شغلات معينة وسبب للطرف الثاني جرح وأنا ما أدري, وأكون ندمان على هالكلمة اللي قلتها
1: هي.
2: إنزين لكن مو بعارف كيف
1: ترجعها.
2: أرجعها
1: إيه, فهذا ندم يعتبر,
2: هذا شيء طلع من لساني وراح
1: صح.
2: وفيه مواقف أقول يا ريت لو كنت أنا قادر أسوي شيء في هذا وكنت قادر أسوي.
1: خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم في أغانينا الحلوة وموضوع حلقتنا اليوم,
2: خليكم موجودين.
5: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us, من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية, كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us, خلي بيتك عنوان راحتك.

0: شو هالاغاني شو هالاغاني قاعد احنا نفسي طبعا
1: يا بدور
0: انزين
1: كلهم الله ياسي يقولون
0: شكرا شكرا شكرا
1: لا تمدحونها وايد ترى
0: احيانا مدحوني
1: تدرون يوم مدحتوها شو قالت
0: شو قالت
1: هي لاني ما اكله متغديه
0: طبعا طبعا كلام خيركم يا منصور
1: لا بالعكس انت اللي عزمتنا
0: زملاء المهنه
1: عزمتنا على ملوخيه بالانارب
0: شفت عاد اليوم بما ان احنا نتكلم عن شو الشيء اللي نندم عليه اللي سويناه ولا اللي ما سويناه الندم شعور انساني طبيعي هو هالاحساس اللي يزورنا لما نتخيل ان حياتنا كانت ممكن تصير افضل لو اخترنا شوي طريق ثاني
1: صح
0: يعني مو بداعمه في هالطريق رايح تصوب الثاني شوي لفه اوكي فوق تحت اوكي
1: فوق تحت
0: ايه فوق تحت
1: يعني
0: يوتر
1: حلو
0: لكن الغريب ان الندم نوعين اكتشافي الخطير ان أيوة. الندم نوعين
1: يلا
0: النوع بقى. الاول ندم على اشياء انا سويتها
1: حلو
0: وفي ندم على اشياء انا ما سويتها
1: كيف بعد هذه
0: يعني اوف طافني ما سويت هالشيء اوف ما رحت ما ادري وين
1: ايوه
0: راحه وما رحت استانس وما استانست
1: يعني هاي من النوع اللي مثلا شفت اختراع معين
0: هي اوف انا كنت
1: والله مسوي. كنت مفكر
0: هي
1: فيه
0: هي
1: بس راح
0: اوف علي. راح علي المعرس طلع خطير مثلا عالم فلك مثلا يعني مثال يعني
1: مثال
0: ترى في بنات وايد تحسفوا على معاريس طاروا منهم
1: لا هذا مو
0: حتى في ريال تحسفوا على عروسة صح ولا لا
1: العظيم.
0: لو سمحت اللي تحسف على عروسة يتواصل معنا
1: اي والله
0: ندور لعروسة ليش ايوه ايوه
1: لا لا لا لا, لا.
0: لعلها فكرت بصوت عالي زين ليش ما فكر بصوت عالي اكيد عيب فكر بصوت واطي مثلا ما فهمت ايوه
1: يعني في مثلا تطبيق معين كنت مفكره فيه فكره شيء
0: بذمتك بذمتك لحظه خلنا نتفاهم انا بقول لك ليش انا بقول لك كم وحده
1: اوكي
0: اقول لك
1: اوكي
0: وترمس انا معرسه وعندي عيال ثلاثه
1: ما شاء الله
0: تحسف على منو انت مصدق يعني ثلاثه حصه وشمسه وثاني ثلاثة
1: الله يحفظهم إن شاء
0: الله يحفظهم وايد أنت متأخر على الموضوع
1: إنزين فيش تضاربين لوادم
0: صدق الله يهديك المهم في ناس مثلا يا قالوا له اخطب بنت فلان
1: وفهد
0: تمام اخطب بنت فلان
1: اخطب بنت فلان
0: وهو قال لا أنا ما أفكر في العرس الحين ما با وما أدري شو كذا ما خطبها طارت من إيده
1: راح النصيب
0: تزوجت هي الله يحفظها طلعت مثلا بنت فلان حرمة زينة الكل يمدحها الفريج ما تشو أميت مثلا طلعت عرفهم مدحتها بنت خالتها بنت عمتها ومشو ويقولون ما في مثلها وشو الحرمة
1: وخذت
0: ايه وصارت كذا مثلا صارت عالمة صارت فيلسوفة طلعت شباب ونعم عيال سوت بيقول ليتني تزوجتها
1: ليتني
0: ايه عاد مثلا تمام لكن في بنات بعد يتشرطون هذا الكلام موجه فلما أقول واحدة تحسفت على معرس تسمعون الكلام اللي يجمد على الشارب
1: أنا وياك
0: الحين أنت وياي توك تقول يا
1: قولي ليش قولي ليش
0: ليش
1: لأن الله يسلمك
0: أيوة
1: أردي كل شيء مسهل وكل شيء مسخر وكل شيء موجود شو تتشرطين على شو
0: أي مو بس شيء هي من حقها تشوف الشخص المناسب
1: فعلا
0: لكن لما تردين 20 واحد على مدار عمرك كله فأنت فعليا قاعد تتشرطين
1: صح
0: لأن مستحيل 20 كلهم غلط وأنت تبين ملاك لا تشوبه شائبة
1: ما يصير
0: فباكر لما يروح العمر وأنت ما عرستي بتندمين بتندمين مو بعشان بس معرس طار من ايدك بتندمين ما شفتي عيالك بتندمين ما عندك عزوة بتندمين ما عندك ريل يسندك بظهرك
1: بتندمين بروحك
0: أيوة ما سويتي أسرة أنا عندي عيال
1: لا أنا
0: أوكي ليش تأشر علي ليش
1: هم
0: انزين.
1: يعني انزين
0: جد أكلمكم في بنات لأن يعرفون قيمة الأسرة وقيمة الزوج ما صار لها نصيب بالأول الزوجة الثاني إلا ما تلقى السند الحقيقي في حياتها تعالوا خلنا نتكلم بالمنطق إذا أنا اليوم بيلس ما أندم على شيء ما سويته إذا أنت ما ندمتي على العرس اللي ما جربتي فأنت فعليا ما تدرين شو فايتك.
1: صح.
0: نفسك أنت ريال وصلت مثلا 40 سنة 35 سنة، أنت بعمرك عيالك بالمدرسة المفروض، أنت ليش للحين مو متزوج؟
1: عيالي موجودين الحمد لله
0: بالمدرسة. لا مو بنته اللي في التيك توك. تمام. دام إنك ما جربت الشيء بتندم عليه لأن غيرك. صح. مرتاح. أنتوا تعرفون شو يعني إنك أنت تسوي أسرة لك؟ تعرف شو يعني لما تكون أسرة صالحة في هذا المجتمع؟
1: الأسرة نواة المجتمع.
0: بس فأنت كيف تبى تسوي مجتمع صالح إذا أنت ما سويت أسرة وغيرك ما سوى وغيرك وغيرك وغيرك؟
1: كيف أمك كونوك؟
0: بننقرض
1: يعني. أنت بعد تكون أسرة تانية.
0: أوكي.
1: الأسرة تبى فلوس، الفلوس بتي لبركة هي اللي بتجيب الفلوس.
0: آه يعني أنت عادي عايش بروحك من بلاد لبلاد وتحجز فيرست وتصور في سناب إن أنت جالس فيرست. تمام. وتكتب لايك اولويز، يعني هو متعود الحين على الفيرست، ويروح فندق 5 ستار عقب لما يصير وقت الحرمه يقول هي تبى بيزات وانت ما تبى فلوس.
1: تعال انت ليش ما حجزتي لي الحين تذكره؟
0: حجزت لك بس لا تقول لهم. أوكي. اوكي. الزواج شيء جميل. مكتبه الرقميه شفتوا؟
1: هذا ابو فهد الحبيب
0: اخوي علي الله يهديك ويصلحك. الموضوع اللي انت طارحه عكس الموضوع مالنا اليوم. اليوم موضوع في اشياء نندم عليها، اللي سويناها ولا اللي ما سويناها. اللي أنت قاعد تقوله يعني شيء مختلف تماما. الندم هو صوت الضمير اللي بيصحح مسارنا لو ما الخطأ ما عرفنا قيمة القرار الصح.
1: صح.
0: يس. لو ما الخطأ ما عرفنا
1: حكمة صحيحة.
0: أحيانا الإنسان يتخذ قرار بحس النية.
1: طبعا.
0: مثلا واحد قام من النوم بحس النية شاف الموضوع وعقب يكتشف أن هذا القرار غلط. عادي اكتشف غلط. الحين مثلا اتسرع في الزواج، اول ما قالوا له عرس اوكي هذه اول وحده اللي قدامي اي شيء
1: هو
0: في ناس شيء.
1: لا لا.
0: اقول لك بنت عمه خالته ابوك اي عادي موافق. اقول لك ايش رايك انت تعرس هي فالكم طيب. شراكه فاشله، واحد دش بزنس مع واحد شاف انه فاشله
1: راح لعن اسلاف التجاره
0: مثلا.
1: ليش؟
0: اي
1: يعني كل هالتجار
0: هذا فاشلين. قاعد يتخذ قرار بحس النيه. اللي يتزوج متسرع يبغي اسره، يبغي بيت، يبغي زوجه صالحه، لكن ما حصل.
1: ابو فهد يوز
0: ابو فهد شو قال؟ الحين صبر
1: يوز.
0: انزين الحمد لله على نعمه العائله، واهم شيء واحلى شيء العيال. ام محمد صدقتي.
1: لحظه هاي اللي قايله سياره منو؟
0: منو
1: هذه تقصدك انت؟
0: شو سياره؟
1: ايه
0: شو ما قريت اولويات البنت شهاده دوام ترقيه سياره. انا سويت هذا كله وعرست، شو يعني؟ إيه؟ سويت كل هذا واكسترا عليه 10 أشياء ثانيين وتزوجت وهبت عيال والحمد لله. صح. اللهم لك الحمد.
1: وحاطت الامارات كلها.
0: ايوه. ويب خبز مراس الخيمه. ايه. شو تحرين بيتنا صوب دبي عادي يعني. هي انزين تفكر يعني انا اذا حين تزوجت معناته ما فكر في نفسي. انتوا الحين موضوع الزواج هو اللي سوى لكم قلق، مو بندم على الاشياء اللي سويتوها.
1: والله ما اعرف انا الحين.
0: تعالوا تعالوا
1: موضوع الزواج ما بنخلص منه.
0: اوكي. كم واحد فيكم ندم على كلمه زلت منه وجرح فلان؟
1: وايد.
0: زين. كم واحد عق عليك كلمه وانت ما رديت وسكت فندمت انك ما رديت؟
1: وايد.
0: تمام. كم وظيفه تركتها عقب اكتشفت انك انت اكبر غلط سويته في حياتك؟
1: وايد.
0: كم وظيفه ياتك والمفروض انك تاخذها بس ما اخذتها وتميت مفلس؟ ترى السالفة مو بزواج، السالفة كل شيء ما سويته لصالحك وكل شيء سويته مش لصالحك.
1: طبعا.
0: المصيبة مو بشي. الحكمة
1: أنا
0: وين؟
1: أنا عيبتني القعدة مالتك عشان تعطيني الحكمة هاي.
0: خلي هذه القعدة متعوب عليها فيها حكمة.
1: أعطيني لحظة. أبغي الدرر.
0: الحكمة وين؟ الحكمة في أن الواحد لما يرجع الغلط.
1: الله.
0: شفت كيف حكمة؟
1: الله الله.
0: حكمة. هي لا تكفى.
1: يا رب.
0: ترجع الغلط في انك انت منطقيا لما تكون طايح بسالفه وشايف مو فالحه هالسالفه.
1: ايوه.
0: لا تكمل
1: لا تكابر قصدك
0: وتقول لا بقعد لان الخساره عوده. ترى اذا قعدت زياده الخساره اكبر.
1: صح.
0: اذا ما رديت على فلان كل مره يطاول عليك ترى خساره اكبر.
1: بس هذا ترى مو في اي شيء.
0: لا مو في اي شيء. في اشياء مثلا
1: يعني انا كل مره امك ابوك زوجتك هاي لا ها خط احمر.
0: لا.
1: عيالك خط احمر.
0: شوف بقول
1: ما تنطبق عليهم المقوله هذه.
0: ما انا اتكلم من باب ان في اشياء تخليك تندمك. تندمك بمعنى الندم.
1: صح.
0: قد يكون الندم في زواج، هل تتركه من بدايه الامر ولا تتركه يوم يصير عندك عيالك في الجامعه؟ يعني هذا خراب غير يكون
1: 20 سنة الله يهدأ.
0: هي يعني عقب 20 سنة ما شاء الله بسم الله عليك استوعبت مثلا، أو مثلا أنا طول حياتي أروح مثلا

0: بيت حد من أهلي كل ما أدخل يعقون علي كل ما يجرحوني، كل ما أنا نفسيتي مدمرة لأن كل ما نزورهم هم لازم يعقون علي كلام وأنا ساكتة.
1: بس أنت الصح.
0: أنا ساكتة.
1: إيه بس أنت الصح.
0: زين في حلين. في حلين. الحل الأول إني أنا يا أن أتكلم وأحط حد لهذا الأمر ما عيده، يا أنا ما أروح من الأساس.
1: صح.
0: فأنت عندك حلول عشان ما تندم.
1: وبعدين على فكرة يا جماعة الخير، مو بس الحلول اللي قالتها بدور، بعد هناك في تغاضي عن بعض الأمور، مش أي أمر.
0: أيوة.
1: أنا بحطها في أن هذا هو المستعصي هو الكبير، لا، في أمور بسيطة وتافة بسيطة يعني ما عادي أقدر أطوفها، بس مش أني أنا أتحامل عليها.
0: اي ام ام هد اعصابك، هد اعصابك وايد، هد اعصابك. بناخذ فاصل وراجعين.
1: حلو حلو حلو، كله منك يا ابو فهد.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
1: الفريج عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج الفريج.
2: يا هلا يا هلا،
3: تقبل الله
2: منا ومنكم صالح الأعمال والنيات. يا مرحبا بالتكتوكين فردن فردن، اسمن اسمن، نكنيمن نكنيمن. يا هلا باللي موجودين يسمعونا عبر أثير إمارات FM، أثير المحبة والتواصل، أثير اللي دائما يوصلكم بهذا التوقيت في برنامج الفريج من الساعة 3 لين 4:30، وباقي تقريبا حول يعني 6 دقائق 7 دقائق عشان الفقرة الحلوة اللي تحبونها دائما وأبدا،
3: فقرة الأغاني. أنتوا بتختارون هي نعم بتختارون النص ساعة على ذوقكم، ذهبوا الأغاني اللي حابين تسمعونها. أرجوكم كل واحد يكتب أغنية واحدة،
2: بس
3: مو بأنت تكتب لي 20 أغنية وما تعطي فرصة حق الناس الثانية، لأن مو منطق. يعني في ناس قاعد تكتب وهو كاتب 10 ويبغي 10 ينحطون.
2: إنزين وإذا ما حد كاتب؟
3: إذا ما حد كاتب عاد أنا وردي بشوف وبحط، يعني أنا ونظرتي
2: يا صاحبة النظر.
3: دير بالك، هي هي
2: اهدي
3: اهدي،
2: خلي الناس تطلب وتستمتع
3: ما علي. زين اوكي، بس مو بخطبوط، اصبرت في ناس.
2: اي بس بعد اللي هو اهم نقطة ما ذكرتيها،
3: اللي هي
2: يعني لا تطلبون نفس المطرب 5 أغاني 6 أغاني.
3: ايوه يا راشد الماجد 9 أغاني، ليش اخوي؟ اشتر شريط احسن لك.
2: لا
3: تعال تسجيلات الفريج. لا لا لا
2: مو بالحين أحمد، الساعة 4.
3: شف شف، وكاتب حسين جسمي ما كتب لي شو الأغنية. يعني أنا كيف بعرف عندي البلورة السحرية مثلا لو سمحتوا الكلام يوصلكم. نبغي اسم
2: مريم. أنت لا تطلبين الحين، اصبري مريم، اهدي اهدي اهدي.
3: شف
2: كوبي بيست هذا، اهدي منه، اصبري. عارفين طلبت وخلاص بنلبي، تامرين أمر.
3: بعدين في أغنية اسمها يا سارة القلب،
2: يا سارق القلب، بس هي يا سارة القلب. أوكي. مو مشكلة.
3: أوكي،
2: خطأ مطبعي.
3: إنزين فذهبوا نفسكم، ذهبوا. شفت فهمت مريم. اللي أنا أقوله
2: مريم،
3: مريم اهدي، مريم اهدي، أعطينا فرصة نقرأ الباقي.
2: اهدي
3: هي.
2: خلاص
3: أوكي، ترى منصور يزعل بعدين ما يروح يجيب الشريط مالك.
2: أنا معاها قلبا وقالبا،
3: ردت كتبت مريم. يا سارة 3 مرات.
2: خلي ترى أقول لك كوبي بيستي.
3: أوكي هي. إنزين الحين قبل لا نروح للتسجيلات، أتمنى من كل المستمعين يكتبون اسم الأغنية والأغنية منو غناها. أما تقعد تفكر وتعطيني التخمينات ما أقدر أطلع لك إياها، فلا تزعلون.
2: ما علي، أنتوا اكتبوا وأنا بساعدكم، وما عليكم، أموركم طيبة
3: بإذن الله. خلونا ناخذ هذا الفاصل وأتمنى تواصلكم، ونبدأ بسرد الأغاني الحلوة اللي تبغون تخبرونا عنها. تمام، بحطكم أغنية كي تحبونها.
2: شوفي
3: ما أدري إذا تتذكرها.
2: أنا ما أدري
3: توك على بالي.

0: قهوة الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تسجيلات الفريج.
3: يا سلام،
4: دخلنا تسجيلات الفريج وآن الأوان لاختيار أغانيكم المميزة. مرحبا الساعب الموجودين معانا. سارة مساك الله بالخير، تقول أنا من الناس اللي بصراحة أندم على أي شيء أنا ما سويته. يقول سارة. تقول أندم على أي شيء ما سويته. وعندنا راشد العامري يقول مرات الحسافة أكثر تكون على الأشخاص اللي ما جربوا الشيء مع أنه كان في خاطرهم، فمو بعارفين شو بيحسون لو جربوا.

0: راضية علينا إن شاء الله، أمورك طيبة، ما قصرنا معك، حاضرين تامرين أمر.
1: نسمع الآن أغنية من أبو محمد، ميحة حمد.
0: أبو محمد يستاهل، أبو محمد
1: هي اسمع.

0: تسجيلات الفريج.
1: حق شكل ابو محمد يحب تقطيع البرور هي. على هالاجواء وهالاغاني. لكن ننتقل الى اهداء الجاسي ونسمع عبد المجيد حقك علي.

0: يا سلام، يا هلا ويا مرحبا بك يا نجدة العذيبة
1: العذية.
0: يا هلا والله وفيكم كلكم، فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما. وننتقل حق منو؟ حق راشد الماجد، طلبته بنت العين
1: ونسمع العيون.

يا بنت العين روضة، يعني طلبتي رزيف لكن بنحط لك عيضة، وعيشي حياتك وعلى طلبك اللي تبينه وللحب.

0: وتقول للنار هيا شبي وضرمي قاسي علي. قال
1: ما عرفتك
0: شو الكلمات، شو الكلمات، شو الكلمات اللي ما في مثلها. روح معاكم للفنانة
1: بدورتي على شبة ضو وخيمة وبيت شعر و...
0: إلوق.
1: عفوا أختي
0: إلوق.
1: لا إلوق ما لها علاقة باللي قلته.
0: إلوق المنظر اللي أنت قلته إلوق لي، إلوق لي وأنا عليها لوقي.
1: والله
0: أيوة.
1: يا سلام.
0: رشة
1: رشة.

0: سلام.
1: اطلبوا اغانيكم الان على التيك توك آتي امارات اف ام راديو عبر التيك توك, او دقوا علينا على 600-551-212 من داخل الدولة, أما مخارج الدولة على 00971-600-551-234.
0: ونسمع لطلب العبادي, يا مرحبا يا العبادي.

يا العباد إن شاء الله استنس بالطلب. أما ننتقل إلى طلب العذية بنت نجد ونسمع عايض لماح.

0: يا سلام يا سلام. قبل لا ننتقل إلى طلب أبو عبد الله، أنا أبغي بس أذكر MUN طلبك وينه؟ ما مو بلاقينه، ممكن تردين تطلبين مرة ثانية وإن شاء الله. وأميرتهم حاضرين ننتقل منه.
1: ما يبين بيكون هذا آخر طلب، لأن على وشك أن احنا ننتقل لي الكلمة الأخيرة في موضوع حلقتنا اليوم، علشان نروح للفنان أبو بكر سالم.
0: أكيد غدار الليل.
1: هي. طبعاً بما أن منصور اليوم كنا نتكلم عن أكثر شيء ندمت عليه سويته، وأكثر شيء ندمت عليه ما سويته، وكنت أبغي الناس تشاركنا تجاربهم. منهم من قال أن السبب مرات غالباً أن احنا نخاف من التجربة، فنخاف من الفشل، نخاف من كلام الناس، نخاف من الرفض، نخاف من الخسارة والراحة اللي الحالية. لكن في مفارقة أن الإنسان ممكن يتحمل ألم الفشل لفترة قصيرة،
0: صحيح،
1: لكن يقدر يعيش ألم الندم لسنوات طويلة إذا هو ما جربها.
0: أكيد.
1: فاليوم نقول قبل لا نختم حلقتنا، فكر معي منصور لحظة، لو عاد بك الزمن سنين ورا، شو القرار اللي تغيرت حاب أنك تغيره سويته، أو فلت من يدك وما سويته؟
0: عني أنا؟
1: أي عنك.
0: قرارات وايدة، تبغين قرار واحد منهم؟
1: اللي سويته أكثر ولا اللي ما سويته أكثر؟
0: اللي ما سويته أكثر.
1: اللي ما سويته أكثر. إنزين، وتحس أنه هالشي خلاك بينك وبين نفسك تعيش الندم لفترة أطول، ولا ندم فترة قصيرة؟
0: لا خلاص، اللي فات مات.
1: اللي فات مات. في ناس يقولون في قرارات اتخذوها راح يغيرونها، وفي ناس راح يسوون شيء ما تجرأوا ان يسوونه، وفي ناس يقولون ان المشكلة يعني مو بالاخطاء اللي احنا ارتكبناها، لكن في الاحلام اللي احنا خفنا منها، والكلمات اللي احتفظنا فيها ما قلناها بصوت عالي، والخطوات اللي تراجعنا عنها وكنا لازم نروحها. لأن الحياة في النهاية ما تنقاس بعدد كم نفس أنت تنفسته، لكن عدد المرات اللي أنت امتلكت فيها شجاعة عشان تعيشها مثل ما أنت تبغي.
0: فعلا.
1: كان معاكم منصور الغساني وبدور المرزوقي، وأبغي كلمة أخيرة توجهها منصور لإخواني وخواتي بخصوص موضوعنا اليوم.
0: والله كل اللي أبغي أقوله لكم أن الواحد لا يندم على شيء طاف، يمكن لعل خيرة.
1: نعم.
0: وإن كان هذا الشيء اللي بتندم عليه فهو أندم على وقت يمكن أهدرته بعيد عن أمك وأبوك وعيالك وزوجتك، لأنهم الأهم في حياتك، هذا الشيء الوحيد اللي تقدر تندم عليه. أما باقي الأمور كلها تتعوض إن شاء الله. وتقبلوا تحياتنا وتحيات أسرة هذا البرنامج الرائع، وشرفنا بالحضور الأستاذ القدير اللي من زمان ما شفناه، خالد الشامسي. ونلقاكم إن شاء الله فعلا، ويا عبد الرحمن ويا كل اللي طلبوا أغاني إن شاء الله باكر في نفس التوقيت بإذن الله، من 4 لين 4:30 نحن في طلبات الأغاني. وسامحونا إذا بدر منا قصور، لأن ما لبينا وايد طلبات عندكم هني موجودة لضيق الوقت، وإن شاء الله باكر معوضين. بدور المرزوقي من إعداد التقديم والإخراج، ومني أنا أخوكم منصور الغساني، وضيف الشرف خالد الشامسي، ومع السلامة.

0: بيت
1: راح راح
0: مالك ومالي لا تغير علينا نغمة الدار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في إطار زيارة عمل يشارك خلالها سموه في أعمال قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفان الفرنسية. وبحثا خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: احتفت جمهورية مصر العربية بجيلها من القراء اليوم. 20 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف شاركوا هذا العام في تحدي القراءة العربي في مصر، تحية لهم وتحية لمصر وشعبها وقيادتها. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية بالمساهمة في تسيير طائرة مساعدات إنسانية عاجلة تحمل 100 طن من المواد الغذائية إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس شام 3 ودعما للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

0: الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد، بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايماً في أكثر.
2: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من 2 لين 5، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM. Yeah.

0: أهلا وسهلا مستمعينا عبر إذاعة إمارات FM، ومرحبا أكيد بكل اللي يتريى هذا البرنامج وهذا التوقيت، وإن شاء الله أنه يقضي معنا وقت حلو، وقت ممتع، وقت خفيف، وقت لذيذ، ووقت أجمل من أي وقت يا رب. يعني يا رب حياكم الله ومرحبا الساعة مستمعينا في الراديو اللي يسمعونا بالسيارات، تحية أيضا لمستمعينا اللي في طبعا منصة تيك توك يشوفونا ويسمعونا، وإن شاء الله ما راح يقصرون معنا في اللايكات والشير إن شاء الله، والتفاعل الأهم والأجمل دائما. لكم تحية مني بدور أحمد، إعدادا وتقديما وإخراجا لبرنامجك لك. مستمعينا من قلب الصحراء وما كانوا الأجداد يتأملون النجوم اللي دائما كانت يعني يشقون فيها الدرب يعني ياخذون منها الدروب ويهتدون في دروبهم مع هذه النجوم، أكيد انطلقت رؤية جدا جميلة جدا رائعة للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، برؤية آمنت وما زالت تؤمن بأن سقف الطموح لا حدود له. هكذا بدت حكاية الإمارات مع عالم يعني شفناه وعالم تابعناه بشوق وبحماس وبوطنية كبيرة، هو عالم الفضاء اللي انكتبت فيه حكاية جميلة جدا بحروف من ذهب، وتجسدت شعار أجمل لهم في شعار طموح زايد.
1: كليك
0: في فبراير عام 2021، خلوني أرجع معاكم، لما سطرت دولة الإمارات العربية المتحدة اسمها بأحرف من نور كخامس دولة في العالم تصل إلى كوكب الأحمر، والمحاولة الأولى كانت أكيد في مسبار الأمل اللي ما كان مجرد رحلة عابرة بل كان مشروع علمي وطني متكامل وفر للبشرية كلها بيانات غير مسبوقة من غلاف جوي للمريخ، وأكد أكيد بأن قدرة العقول الإمارات

0: الذاتية الشابة على الإبداع ما زالت مستمرة ومبتكرة. الطموح في الإمارات ما كان فقط يقتصر على مسبار وأقمار صناعية مثل ما أنتم تعرفون، لكن الأكيد أنه امتد، أنه يعانق النجوم بسواعد أبنائها، ودخلنا التاريخ بطبعا رائد الفضاء هزاع المنصوري كأول إماراتي وعربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.
1: كليك.
0: وأكيد يعني تواصلت مسيرة الإنجازات مع الرائد أكيد سلطان النيادي اللي خاض أول مهمة فضائية، قدر أكيد من خلالها أنه يعني في 6 شهور هذه كانت حافلة أكيد، وقدر أنه يقدم من التجارب، يقدم من الأبحاث العلمية لخدمة مستقبل البشرية. مستمعينا، الطموح الإماراتي ما توقف عند المستكشف أكيد اللي حمل راية الإبداع الإماراتي لسطح القمر، ولكن أكيد كانت الإمارات دائما وأبدا تقف كشريك رئيسي في مشروع محطة الفضاء القمرية اللي تتولى تشغيل وحدة معادلة الضغط. هناك الكثير من هذا الكلام، وهناك يعني الأحرف دائما وأبدا يعني ما تنصفنا ولا تنصف هذه الدولة اللي دائما وأبدا آمنت بأبنائها، آمنت بإبداعهم، آمنت بأفكارهم، وكانت دائما واثقة في خطواتها، واثقة في خطوات أبنائها.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير. كليك
1: حياكم الله مستمعينا في كليك، وتحية لك للموجودين معانا ومتفاعلين ومتواصلين. مريم راشد حياك الله، أميا مرحبا، خربشات أهلا وسهلا، نيرمان تحياتي لك، عمر، فاطمة الزعابي يا مرحبا بك، نبعد أرشد حياك الله، ما فهمت الكومنت الثاني. سعيد الياسي يا مرحبا بك يا أخوي، وتحية إيضا راشد المنصوري، إحنا بخير إن شاء الله، أنت تكون بخير عين، تحياتي لك. فيصل البلوشي أهلا وسهلا ويا مرحبا. المعلة أهلا، حسن الكعبي، شكرا يا أخوي لهالدعوة الجميلة، شكرا ولك بالمثل إن شاء الله. اليوم طبعا بيكون موضوعنا شوي ثقيل، يعني اليوم RA بعدنا ما بدينا السالفة انزين. فاليوم موضوعنا أمير حياك الله، اليوم موضوعنا شوي ثقيل، اخترت موضوع ثقيل، يعني أنا دايما نختار مواضيع خفيفة، فاليوم قررت أن نختار شوية، هو مو وايد ثقيل لكن أكيد يعني سمعتوا بتكلمتوا فيه، أو يمكن حابين أنكم أنتوا تكتبون عليه كومنتات وتتكلمون في أكثر، فهذه مساحة لكم مستمعين بأنكم تتواجدون معايا على التيك توك، ورجوري حياة الله ونتفاعل ونتناقش إن شاء الله. لكن بعد الفاصل أباكم كلكم تيون وتكونوا موجودين في اللايف، وإن شاء الله أطرح لكم الموضوع وتاخذوا راحتكم وتسولفون وتتفاعلون وتخبرونا رأيكم في فقرة وش رأيك.
0: كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك نحن وياك.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن، بانتظاركن.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم، التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. كليك
1: بن مجرين، عليك السلام والرحمة وتحياتي لك يا أخوي. يوزر ما عندي أي خلفية عن الموضوع اللي تتكلم فيه، عمر تحياتي لك ويا مرحبا بك، تحية لك وتحية أكيد لدار الضبي بوظبي. خلونا نروح للموضوع، لأن حسيت أن RA ما عندهم وقت، فخلونا نكسب تواجدهم وأنهم يشاركون معنا من خلال التيك توك، واللي يسمعنا من خلال الراديو حاب أن يتفاعل معنا ويسولف معنا ويتكلم عن هذا الموضوع، فحياكم الله على منصة التيك توك الحساب الرسمي لإذاعة إمارات FM. شكرا شكرا يا عمر، فاطمة تحياتي لك وحياك الله. زين، قبل كانوا يسألوننا المدرسين في المدرسة، أرد شوي وراء، كانوا يقولون لما يعني تكبرون شو ودكم تصيرون، فكانت هناك إجابات، كنا نسمع إجابات في الصف اللي يقول أنا بستوي ضابط، طبيب، أنا بستوي شو بعد عندنا من الأشياء، طيار، غيره. يعني قبل كان لما تسأل هذا السؤال تلاقي له إجابات، تسمع إجابات، مش شرط أنها تكون هاي الإجابة الصحيحة. يعني مش شرط، لما قبل وإحنا صغار كانوا يسألونا شو بتكونين، أقول لهم مثلا طبيبة، ويعني يصير عندي أن أنا أكون طبيبة. صقر الجارح يقول مهندس. اصبروا، اليوم قبل اليوم، قبل حتى يعني خلنا احنا نقول الجيل الأولي، حتى كنا نشوف السيارة، الجامعة، الوظيفة، أشياء علشان نوصل لها لازم نتعلم. لكن اليوم إذا سألت أي شخص من جيل الألفية، خلنا نقول شو ناوي تدرس بعد الثانوية، يرد عليك يقول لك ما أعرف، ما أدري، يعني ما أعرف شو بصير يعني يوم بكبر. معنا يعني المجالات مفتوحة، المهن مفتوحة وزادت. يعني يمكن بالأول كانت مقتصرة على مهندس، ومهندس بعد مو بايد يعني، كانت مقتصرة أكثر شيء على مدرس دكتور، مدرس طبيب، مدرس طبيب، وكل وقتهم ملل. وردة الأربعين ما فهمت. أوكي، يقولون ما نعرف وكل وقتنا ملل، تمام. اليوم مثل ما قلت لكم، لو سألتوا جيل الألفية، ممكن الحين يعني هالموضوع شوية ينرفز ميوني على اللايف، ويقولوا لا احنا نعرف شو بنصير، واحنا نعرف شو يوم بنكبر شو بتكون وظيفتنا. فأنتوا خبروني، هل أنتوا تتوقعون ان جيل اليوم هو جيل طموح، ولا جيل صعبة يعني اختياراته، أو ما صارت عند الاختيارات، أو الاختيارات كانت وايد متاحة وايد سهلة، بس هو خلاص يعني من الأشياء اللي موجودة عنده واللي يمتلكها عنده صار ماله، يعني هذاك الزود في الأشياء اللي يدور عليها يبحث عنها. كانوا ربعي لما صغار يبون يكونون مهندسين، لكن الواقع صاروا عسكريين. اي نحن يعني انا قلت في البدايه انه مو شرط تكون الاجابه الزمان اول انها نفس الاجابه. البعض حقق هدفه في انه يكون مثل ما كان رغبته وهو صغير. جيل صعب بالاختيار. انا بخير يا مريم راشد. نينا تقول يمكن لأن هي فقدان الشغف جاي من الأشياء السهلة. يعني اليوم الطفل عنده التليفون، عنده الإنترنت المفتوح، عنده الألعاب الإلكترونية، عنده مقاطع فيديو يقدر يشوف 60,000 مقطع في ثانية ثانيتين. حتى أكله صار يوصله لين عنده، فصار إن كل شيء متاح لهم يعتبر رفاهية. فأصبح الموضوع إنه عادي، مش بالضروري يعني. اليوم شافوا روت مسا النور، عليكم السلام والرحمة، توفرت لنا كل وسائل النعيم، المهندس عبد الله. فصار الموضوع يعني معقد، صح ولا لا؟ ولا أنتوا تحسون إنه مش معقد الموضوع؟ اللي يقول جيل الكوفيهات يعني عادي، ترى هذا شيء عادي. حتى نحن احنا كنا جيل الباص المخبز، فعادي. يلا خبروني، الانسان لما يحصل على وايد من رغباته يصير انه ما عنده طموح، ولا يصير انه صعب صار الموضوع بالنسبة له؟

0: كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك نحن وياك.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا. وكنا نتكلم في موضوع, وقبل ما أقول الموضوع وعيدة وأكرر ونتسالف فيه ونتكلم فيه, أيتو شكرا أميرتهم عليك السلام والرحمة. ياس يا مرحبا, نجد حياة الله عين, شكرا لكلماتك. شوفوا, علشان نكون ناس واقعية مش ناس شكراً مش ناس نقول وخلاص يعني ونتكلم وخلاص. الواقع يقول إن هذا الجيل جيل ذكي, مش معنات إن إحنا يعني الجيل الأولي مش ذكي, ولكن الجيل هذا لقى الفرص المتاحة كلها أمامه, كلها يعني. قبل كان أصعب بكثير, مثل ما أنا قلت في البداية إن كان جيل الأول علشان يشتري سيارة لازم إنه يتعلم ولازم إنه يتفوق وإنه لازم يدخل الجامعة وإنه يكمل وياخذ شهادته مثل ما الحين أكيد, وعلى طول يتريى لما يخلص الجامعة ويتوظف. اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن, الله يحفظ هذا الجيل, جيل يدرس ويشتغل ويتعلم ويجيب الشيء, وقلت لكم أكله يوصله, سيارته توصله, جامعته توصله, الدنيا كلها موجودة عنده. يعني قبل إحنا كنا لازم نسير الجامعة, الحين في ناس تتعلم أونلاين يعني بجامعات أخرى. ولكن الموضوع إنه كان بالأول صعب والآن سهل. فهل يعني خلونا ما ننتقد هذا الجيل, لأن هذا الجيل ذكي, هذا الجيل يتعامل مع العالم الافتراضي بشكل وايد كبير, وهذا المطلوب حاليا والمستقبل أيضا يطلب بهذا الشيء. ولكن العقل أيضا من الأشياء المطلوبة. أيتو منو مزعل إنك, بس أنت أقول منو مزعل إنك. خالد تحياتي لك, ولكن يعني هذا الواقع الصراحة. الإنسان لما يحصل على وايد من رقباته من الأشياء اللي حابنها في المقابل ما يبذل أي مجهود, يعني يصير صعب يحس بذاك الدافع بذاك الشغف في أنه يعني يجاهد ويسوي ويبذل. مش قصورا في هذا الجيل أكيد, لكن الحين أسهل عن قبل. أم صح, وتبادل الأفكار واختيار مجموعات تناسب تساعده والتعبير عن نفسه بكل ثقة. SHA نتفق. ما فهمت ولكن شكرا. يعني يبقى الاختلاف موجود بجيل قبل وجيل اليوم. الجيل اليوم أحسه أسرع أذكى, أحسه يعني ما يهتم بالتفاصيل كثر ما يهتم بالنتيجة, كثر ما يهتم بالهدف اللي هو حاطنه. جيل اليوم جيل قوي, جيل يعني عارف شو يبغي, رغم أنه لو يسألته حتى لو الصغار لو سألتهم شو تبون تكونون يوم تكبرون بيقولك ما أعرف, بس لما يكبر هو عارف وين بيروح, عارف وين إمكانياته يوظفها بالشكل الصحيح. كليك. وفي كومنت يمكن قال بأن هذا الجيل أيضا مع أنه ذكي إلى أن هذا الجيل يعرف بالتحديد كيف يوظف نفسه في حياته وفي حياة غيره. وأيضا فهمتني أي ثري, أفهم شو ما قريت الكومنت ولكن إن شاء الله أني يعني ألاقي. وسهل من ناحية توفر مصادر التعلم, لكن صعوبة صارت في مواكبتهم. بالعكس أحسهم وايد يواكبون وفي حالهم. موسى شكرا, حياك الله, جد تلاقيهم أثري عشان شي زعلان يعني أو زعلانة. أبو يزن عليك السلام والرحمة. يوسف مثل الأنوار, حياك الله يا أخوي, يا مرحبا. علشان شي مستمعينا جيل ذكي يعرف يتعامل مع كل ظروف الحياة اللي موجودة، يقدر يوظفها بالشكل اللي هو يبغي. لو بتقارن جيل قبل جيل اليوم جيل قبل بجيل اليوم، بتشوف ان صدق العيال احيانا باجاباتهم يبينون كلنا هما ما عندهم طموح وما يسعون لشيء معين. اللي بيصير ان الحياة بتكون حاليا سهلة وبعدين بتكون صعبة. لكن يعني خلنا نتفق، شكرا أميرتهم مس النور بنت الخوري، ولكن نتفق بأن هذا الجيل يتفوق بكثير، حتى لو ما يعرف يناقشك، حتى لو ما يعرف ياخذ ويعطي معاك، لكن هو جيل تكنولوجي 100%، لا 1,000,000%.

0: أخذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
4: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
3: شو اختلف؟
4: تطبيق واحد فيه كل شيء.
3: كل شيء؟
4: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
3: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
4: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
3: بهالسهولة؟
4: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
3: اقتنعت، بنزل الحين.
4: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
0: في عالم السرعة كليك يوصلك

يا مرحبا وسهلا حسن الكعبي، حياك الله. نودي تحياتي لك يا نودي عمر، مرحبا. ان شاء الله الله يوفق كل المنتخبات يعني. تحية ايضا امير، منو يغنيها عشان ما احط شيء وبعدين انت يعني خليل مزيون، حياك الله يا مرحبا الساعة. ومساء الخير، مساء النور سيف، حياك الله. حماد مرحبا وسهلا. لطفي اهلا وسهلا. انزين خلونا نروح لفعالياتنا، وفعالياتنا اليوم بتكون فعالية جدا جميلة للي يحبون الموسيقى وعالم يعني الموسيقى الجميل. عندكم أبرز إحدى أبرز مؤلفي الموسيقى في العالم العربي، واللي راح يقدم عرض حي جميل على مسرح الاتحاد أرينا في أبوظبي. المؤلف وعازف البيانو الأسطوري عمر خيرت راح يكون على المسرح لأول مرة في الاتحاد أرينا، وفي أمسية أكيد راح تكون استثنائية. راح يقدم إن شاء الله فيها ألحان القوية، الموسيقى يعني اللي اشتهر فيها بأعمال الخالدة، وراح يعزف أكيد من الموسيقى التصويرية اللي تركت بصمات النساء. وراح تكون هناك أيضا عروض حية، وراح يكون الجمهور متواجد في رحلة موسيقية مؤثرة. فكل اللي عليكم ان طبعا يعني تكونون موجودين في هذه الحفله الجميله لعمر خيرت ان شاء الله، اللي راح تكون بتاريخ 20/6 ان شاء الله. راح تكون هذه الحفله هنا في أبوظبي، وتحديدا في الاتحاد أرينا جزيره ياس. مؤيد حمزه مساء الخير وحياك الله ويا مرحبا الساعة. نود تقول إن شاء الله راح نكون متواجدين. عمر وأمير تحياتي لكم، وإن شاء الله راح تسمعون الأغنية. بس خلنا شوية نسمع هاي الأغنية الجميلة، وشكرا للي اختارها ويبيتي يعني يدندلنا عليها ويخلينا شوي ناخذ بريك.

0: Hello.
1: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
2: كل اللي يدعينا دعوة حلوة في التيك توك على منصة إمارات اف ام، شاكرت لكم واللهم آمين. ام تحية لكم في احلى الجديم، حياكم والله ويا مرحبا ساعة مستمعينا ومنورينا اكيد على طبعا التيك توك. عندي تشارت اوكي. خلوني بس أقول لكم مستمعينا بأن إن شاء الله راح أتواصل معكم في الساعة الثانية لبرنامج كليك اللي دايما يجيكم الاثنين لين الخميس، وخلوني شوية أسولف لكم عن هوم آر إس اللي تقدر أنك أنت تجدد بيتك مع عروض التوفير المذهلة، وبعد مع عروضهم تقدر انك انت تستمتع بخصومات من 30% ل 75% على تشكيلة واسعة من مستلزمات المنزل. فلا تفوتون عرضهم رفرش لفترة محدودة، تقدرون تزورونهم او على موقعهم او تزورونهم اليوم تكتشفون اكيد التخفيضات اللي موفرينها.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 1000 فلسطيني في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. وذكر تورك في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي يدفع الفلسطينيين إلى مساحة تتقلص باستمرار داخل القطاع مع فرض قيود على المساعدات المنقذة للحياة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل يوم الجمعة بعد حفل التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه واشنطن وطهران لإنهاء حرب الشرق الأوسط. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة. وأوضح فانس أن المفتشين النوويين سيسمح لهم بالعودة إلى إيران في إطار الاتفاق. تتجه الأنظار اليوم إلى قمة مجموعة الدول السبع التي تستضيفها فرنسا باعتبارها أول تجمع دولي رفيع يناقش تداعيات الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بعد صراع تسبب باضطرابات في أسواق الطاقة وأثار مخاوف واسعة في شأن أمن الملاحة الدولية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه عرض عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات وآيفون 17 هدية.

0: هلو
1: فكرة معلومة حركة كل شيء يبدأ بكليك.

حياكم الله في ساعتنا الثانية من كليك، هذا البرنامج اللي يجيكم كل مساء باستثناء الجمعة السبت الأحد، نبيكم شوية تريحون. حياكم الله مستمعينا في ساعتنا الثانية، وخلونا نروح لشيء نشوفه في كأس العالم مونديال 2026، وهي استراحة الترطيب. سمعتوا فيها صح؟ هلو التيك توك، سمعتوا فيها ولا لا؟ عليكم السلام، حياك الله أم ملاك. عمر يقول صح أم لا، يقول سمعنا. مستمعينا، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا دخل ما يعرف باسم استراحة الترطيب خلال البطولة اللي قاعدة نعم شفناها. ها حياة الله. طبعا هذه البطولة اللي أكيد مقابلة اليوم في طبعا الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، كإجراء وقائي من موجات الحر المتوقعة. منصور مساك الله بالنور والسرور، شبل الأسد حياك الله. طبعا لو شفتوا في المباريات، اللي ما يعرف شو هي استراحة الترطيب، يمكن في المباريات لما تي الميم مع الباء مشكلة. عبر سبيل حياك الله. حربية مرحبا، مساء النور. يقولكم يوم انتم تشوفون المباريات يتم إيقاف اللعب طبعا لمدة 3 دقائق في منتصف كل شوط. صراحة وللأمانة أنا يعني بداية ما كنت فاهمة شو السالفة، فبحثت عن الموضوع وطلع إن هذا الموضوع أصلا موجود في كرة السلة، كرة القدم الأمريكية، في بعض البلدان. المعلى تحياتي لك يا أخوي، حياك الله. هذا التوقفات مألوفة ومعروفة في مثل بعض المباريات وبعض الرياضات، إلى أن الجهات الناقلة بدأت تحط يعني لما تبدأ في مثلا استراحة الترطيب في المباريات كرة السلة، القدم وغيرها من المباريات قبل في التوقفات المألوفة، كانوا ما ينقلونها على الهواء، كان هي مثلا بدالها فاصل إعلاني، مثلا شغلة معينة مرتبطة بهذه اللعبة. لكن اليوم في كرة القدم يعني الكل قاعد يتابع، ولي أول مرة في العالم وغير متوقعين لهذا الموضوع وهذا الأمر، بأن بسم الله بأن يعني صفارة الحكم تبدأ أكيد في أنها تعطي استراحة لطبعا اللعيبة، وتسمى باستراحة الترطيب. الجديد اللي يقدم هذه المبادرة أو هذه التوقف بحجة أنهم يحمون صحة اللعيبة اللي طبعا يعانون شوية من الحرارة المتوقعة أو الرطوبة من كثر يعني ما يبذل مجهود رياضي أكيد ضمن هذه المباريات. فهل أنتم مع استراحة الترطيب ولا لا؟ نودي تقول يمكن لاعبين اشتكوا. لا ما يخص، لأنهم ما يروحون أساسا. يعني قبل كان في فواصل وإعلانات بالتوقفات الرياضات اللي قبل اللي تكلمت عنها، لكن مباريات كأس المونديال استراحة الترطيب أساسا تبث على الهواء مباشرة.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
0: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

مستمعي إمارات مو مستمعينا أكيد في برنامج كليك انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في تمكين أصحاب الهمم وضمان مشاركاتهم الفعالة في المجتمع. جاءت جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب دمج ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم اللي أطلقها سموه عام 2020. ومنذ انطلاقها هذه الجائزة ساهمت بأنها تحظى برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي في تشجيع الجهات المختلفة على تطوير الأطر والسياسات لتعزيز الدمج وضمان المشاركة الفعالة لأصحاب الهمم في جميع جوانب الحياة. ومع انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية يت هذه الجائزة عشان تضمن الاستدامة في هذه الجهود وتعزيز أثرها الإيجابي. الجائزة مستمعينا هذه مش بس تكريم، هذه أكيد دعوة للتغيير للإبداع لإلهام المؤسسات أنها تحتضن الابتكار وتعزز الدمج المجتمعي وتساهم أيضا في أنها تخلق بيئة داعمة لأصحاب الهمم علشان يحققون أقصى إمكاناتهم وأنهم يشاركون بالمشاركة الفعالة في المجتمع. وهي أكيد خطوة نحو المستقبل الأفضل إن شاء الله، بحيث يكونون أيضا جزء فعال في مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في فقرة من القلب اليوم بتكلم عن شيء كلنا نسويه وللأسف أن نحن نسويه. بتكلم اليوم عن التنازلات في الحياة، يعني لما نتكلم عن الأحلام، عن الأشياء اللي نبيها، عن الصورة اللي رسمناها لنفسنا، وعن الدرب اللي ممكن إن نحن نمشيه ونحن صغار، بس وايد كنا مقصرين على إن نحن نتكلم في شيء ممكن يصير بالنص لو نركز فيه. نركز عن التنازلات، هذا الشعور اللي دايماً إينا وانت تقول لا مو هذا اللي أنا كنت أبيه ولا هذا اللي أنا أقدر عليه. تنازلات مو دايما ضعف، ترى أحيانا ممكن أنها تكون تعب، أحيانا وايد تكون نضج، أحيانا تكون مجرد محاولة أن نحن ننقذ نفسنا، أحيانا أو في الأغلب خلينا نقول نتنازل عن وقتنا علشان أهلنا، ونتنازل عن الأشياء كثيرة بس علشان تستمر الحياة، ونتنازل عن راحتنا علشان مسؤولياتنا. بس السؤال اللي دايما يعني يعور فعلا، ليه متى الإنسان يقدر يتنازل بدون ما يضيع نفسه بين هذه التنازلات كلها؟ لمتى؟ على فكرة ترى المشكلة مو انك تتنازل لنفسك ولنفسك، المشكلة لما انت تصير تتنازل وايد لدرجة انك استويت ما تعرف نفسك، ما تعرف شو انت تحب، ما تعرف انت بشو تحلم، شو الشيء اللي يخلي دايما قلبك حي وينبض. في ناس تتنازل عن احلامها علشان الظروف، وفي ناس تتنازل عن نفسها علشان ناس تحبها، وفي ناس كل يوم يقولون كل يوم بكره بيتعدل الوضع، يا بكرة لا بعد بكرة بيتعدل الوضع، لين ما يكتشفون ان سنوات وايد راحت من حياتهم وهم بس يأجلون التنازل في نفسهم وعلشان نفسهم. بين كل هالكلام اللي انا قلته، تعرفون شو اصعب شعور؟ لما تقعد مع نفسك وانت تحس انك انت صرت غريب مع نفسك وغريب عنها، مو لانك تغيرت، لا مو لانك تغيرت، لانك طول الوقت وانت تحاول انك ترضي فلان وفلان وفلان وفلان وترضي الجميع الا نفسك. واحيانا اكثر واكبر وجع ممكن ان الحياة تاخذ منك هذا الشيء، اللي يعور ويكون وجع حقيقي، انك انت اللي عطيتهم اشياء كثيره من قلبك، مش غلط العطاء بس المقياس. بس مع هذا كله مو كل تنازل ترى خساره، ولا كل تنازلات يعني ان انت لازم تنقذ نفسك فيها. بعض التنازلات تعلمك، وبعضها تخليك تفهم صح الحياة، لان مو مع كل معركة يعني لازم انت تدخل هذه المعركة، لكن في فرق وايد كبير ولازم تعرفونه بين انك انت تتنازل وانت واعي، وبين انك انت تتنازل لأنك تعبت ومضطر أنك أنت تقاوم. علشان شي مستمعينا، كل فترة لازم الواحد يسأل نفسه سؤال صريح، أنا قاعد أتنازل
علشان أبني حياة هادية، ولا أني قاعد أتنازل علشان يختفي هذا الشيء شوي شوي؟ لأن الإنسان ترى ما ينكسر فجأة، للعلم الإنسان أبدا ما ينكسر فجأة، تراكمات وأشياء ومواقف ودنيا وايد علشان الإنسان ينكسر. الإنسان أحيانا يضيع وايد أشياء لما يسكت عنها، ويمكن أهم تنازل لازم أنت الحين توقفه في هذه اللحظة، أنك أنت تتنازل نفسك.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك. بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم كليك.
2: حياكم الله من جديد معنا مستمعينا، وتعليقاتكم الجميلة أكيد ما راح أطوفها على تيك توك وراح أقولها. روت يقول جزء من الحياة. ذيب حياك الله، تنازلات ذكية روت. ثري شكرا. ذي بيقول المشكلة نادر الناس تتنازل علشانك، مش صحيح. سايلنت يقول لا، هذه تنازلات مكلفة. منو بعد؟ عبد الله مس النور، هي والله 15 سنة من عمري. تحية للباحث الكومنت. نفضل ان احنا نتنازل لحد ما يصدمنا الواقع، ونتنازل للناس ما تستحق وقتها نكون. تحية لتنودي، انا ما فهمت الباقي. في كومنت يقول انا خلاص ما بلعب في التنازل. عبد الله مس النور حياك الله، شكرا لكل من يقول صح كلامك. فاطمة الزعابي التوازن مطلوب. العطا ما تبادلنا العطا، والخطا لا ما اخطي عليك. عبد الله تحياتي لك. اوكي. روت يقول بس لا تتنازل عن قيمتك، لان كل مرينا، لكن كن مرنا في اساليبك. شكرا. منو بعد؟ حاليا ما اقدم تنازلات. فاطمة الزعابي من عرفتك. اوكي اهلا وسهلا، تحية اكيد. يعني لازم نتنازل لناس او شيء يستحق او نكون خسراني. نودي عادي، يعني انا ما قصدت ان الواحد لا يتنازل للناس، اكيد في تنازلات. مثل ما انت تبغي احد يتنازل لك، فطبيعي انت لازم تتنازل. اعتمدوا قاعدة الاخذ والعطاء، مثل ما انت تعطي لازم تاخذ. فبس هذه القصة، يعني مش الغرض في هذه الفقرة بأن نمسك نفسنا نحن ونقول ما رح نتنازل، ونطلب الثانيين انهم يتنازلون. ما يصير 1+1=2 يا جماعة. لكن 1+0 ايش يطلع؟ قلنا دائما وابدا خلوكم في النص. بتردون بتقولوا لي اوكي بدور، احنا تنازلنا عن ناس وناس ما تنازلت عنا. لا تتنازلون، خلاص ما راح نتنازل، خلاص خربشات فهمتها غلط، مش حتنازل ابدا. اوكي ورفعت الجلسة. اي اتش ضروري، وانت فاهم صح، لان التنازلات دائما تمشي الحياة يا جماعة وتكون مرنة. فطبيعي خلكم مثل ما تاخذون، مثل ما تعطون تاخذون دائما وابدا. يعني الحين انا مثلا، انا ومثلا حد من الموجودين فاطمة، خلينا نقول انا وفاطمة مثلا، انا تنازلت الفاطمة، فاطمة تنازلتني. اوكي حلو جميل الوضع، ولكن لو انا تنازلت الفاطمة مرة وفاطمة المرة الثانية ما تنازلتني، خلاص ما اتنازل لها، انتهى الموضوع، بسيطة جدا. فعلا بسيطة، يعني على قولتهم بسطها تبسط وصعبها تصعب. انتوا شو تبون يعني؟ بتقدرون، انا متأكدة. خلونا ناخذ فاصل من بعد كومنتاتكم، وبرجع أكيد أتواصل معكم مستمعين. أنا ما أعرف شو هالأغنية اللي كل ما شغلت هذا طلعت لي ما فهمت، بس الأكيد أني بفهم. خلنا أخذ الفاصل.

أروح معاكم لفقرة أغرب شيء، وبما أن المونديال هو حديث الساحة فاليوم يبتلكم شيء خبر جديد، غير أنه جديد غريب.

شكرا ام اس. شكرا. الخبر يقول شركة ملابس رياضية معروفة ومشهورة تطلق قمصان للكلاب لتشجيع مونديال 2026. احدى شركات ملابس رياضية ألمانية أطلقت مجموعة ملابس مخصصة للحيوانات الأليفة ضمن حملتها المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم. ويعني سويت شكرا شكرا حتى تتيح أكيد للحيوانات الأليفة أنها تحتفل مع أصحابها. جدا كيوت أم. المجموعة تتكون من 4 قمصان مشاركة في البطولة هذا العام، هي المكسيك، كولومبيا، الأرجنتين واليابان، مع تصميم يحمل شعار الخطوط الثلاثة على الأكتاف لجانب إشارات الاتحادات الرسمية. طبعا معتز مس النور حياك الله. طبعا المقرر طرح هذا القمصان في أسواق أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية وبعض من الأسواق الآسيوية. العلامة الألمانية هاي تصنف بأنها قطع مصنوعة بنسبة 100% مستدامة، تتميز بملمس ناعم ومتانة عالية ومصممة علشان تحمل طبعا تحديات يومية وأشكال وتصويرات وفيديوهات وطبعا تواصل اجتماعي. ام اس شكله بينافس براندتش يعني. فما أقدر أقول لأن الملابس هذه رياضية لشركة ألمانية مشهورة ومعروفة. سعر القميص الواحد $35 أي ما يقارب 129 درهم. شفتوا كيف الشيء الغريب؟ يلا خلوني أسألكم أنتوا بما أنكم متواجدين ومتفاعلين ما شاء الله تبارك الرحمن، لو في شيء غريب بتسوونه حق المونديال، شيء مختلف، شيء غريب، يا ترى شو الاختراع وشو الشيء اللي راح تسوونه؟ أحمد مسا النور. يلا أترياكم اللي تسمعوني في الراديو على التيك توك وتخبروني شو الشيء الغريب اللي ممكن تسوونه لأنكم مثلاً

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير.

إنزين سألتكم قبل الفاصل على طبعا فقرة أغرب شيء، لو أتيحت لك الفرصة بأنك أنت يعني تخترع شيء غريب تروج فيه لمونديال 2026، شو هالشيء الغريب؟ خلني أخذ الكومنتات. أم أي تقول جلسة تصوير صور سيلفي بإكسسوارات تعبر عن الدول المشاركة. أحمد بسوي أغراض وماكينات، ما فهمت أغراض وماكينات شو بالضبط. راعي شور مثل نور حياك الله. أي أتقول نفكر خارج الصندوق، فكروا خارج الصندوق، هنشوف شي يطلع وياكم يعني من أشياء ممكن أنها تكون غريبة عجيبة تقدرون من خلالها أنكم أنتوا تروجون بطريقتكم لمونديال 2026. حلو، استكارات حنا شيء تراثي إماراتي، بسم الله بتروج فيه بالخارج. شكرا راعي الشور. على التيك توك أكيد مرحبين بالأشخاص اللي متواجدين، حياكم الله، يوم مساء الخير والنور والسرور، وتحية أيضا اللي موجود معنا على السماع في السيارة. أي أغنية حاب تسمعها بس ما تكون أغنية تعجيزية. أغنية يعني سامعينها أنت قبل هني بالإذاعة. بعمل براند أعلام الدول المشاركة من تراثه، يعني كل علم راح يحمل التراث. شكرا لك يا معتز. تمهل عظة عظة من هالي حطيناه توا، بس شوي أعطونا بس شوي ام اي وإن شاء الله بحط لكم الأغنية. الجسمي إن شاء الله إذا في وقت بحط لكم الجسمي. سمعتوا أكيد على الترند للبشرة الزجاجية، صح يا بنات؟ عشان ما يقولون بس يعني تسنينا نحن، ترى الموضوع يعني بلا اثنين شباب وبنات. يقول لك الترند الجديد اللي مطروح واللي اجتاح كوريا الجنوبية هو الشعر الزجاجي. سمعتوا في بنات الشعر الزجاجي؟ راعي الشعر مشغولات تراثية بشعر المونديال. حلو. خربشات تقول سمعت. اوكي تمام. نبعد اللي قال اف اي صح. في الفترة الأخيرة مستمعينا انتشر الترند اللي كلنا نعرفه، البشرة الزجاجية. كيف تحصلين على البشرة الزجاجية واللي تفاعل معه العديد من رواد منصات التيك توك وغيرها والإنستغرام؟ طبعا انشروا فيه مقاطع فيديوهات وصور وحاولوا انهم يطبقون في هذا الاتجاه الجديد من البشرة للشعر الزجاجي اللي انتشر فيه الترند واللي معروف أصبح حاليا هو الجديد اللي موجود على منصة التيك توك. الترند هذا الجديد يتمتع الشعر بأنه يتكون من نظام طبقات الكيوتيكل في الشعرة، واللي يعتبر الطبقة الخارجية لشعرة الرأس واللي يحميها من عوامل خارجية واللي يمنحها أكيد اللمعان المظهر الصحي. والطبقة الخارجية تكون واقية لكل شعرة، فضلا على أن الكيوتيكل الصحي يعكس الضوء بصورة أفضل ويمنح الشعر لمعان أكبر، ولهذا هو بالغ الأهمية. ممكن يؤدي تلف الشعر الناتج عن مواد كيميائية قاسية موجودة في التصبغات وجلسات التجعيد أو التمشيط العنيف والتصفيف والحرارة بشكل وايد مفرط، إلى أنه يؤدي هذا الشيء وكل هذا الشيء إلى انتفاخ هذه الطبقة اللي يسبب بالتالي تلف وتقصف في الأطراف. لذلك اتجه العديد لمنتجات الشعر الزجاجي اللي تعزز فيه اللمعان بشكل يساعد على تقوية الشعر وتنعيمه. طبعا هذا أتوقع الشعر الزجاجي يعني مناسب جدا لفترة الصيف صراحة، كلنا بندور عمر. أحس وصلنا لمرحلة يبون كل شيء زجاجي. حلو الزجاج، إنزين شكله حلو.

0: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك. كليك.
1: مستمعي كليك، مستمعي إذاعة إمارات فم، وصلنا للختام وشاكرة أكيد لكل من سمعني في السيارة وتواجد معايا من خلال منصة التيك توك وكل اللي كانوا موجودين من البداية في هذه المنصة اللي دائما وأبدا نلتقي فيها على الخير والمحبة دائما وأبدا عبر إذاعة إمارات فم. لكم أجمل تحية مني بدور أحمد، إعدادا وتقديما وإخراجا لبرنامجك لك اليوم، وباكر إن شاء الله راح يكون معكم زميلي عبدالله المقبالي في حلقة جديدة من حلقات برنامجك لك. استودعتكم الله ومع السلامة.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة داجين للصناعات الثقيلة المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع معدات طاقة الرياح البحرية، لاستطلاع فرص التعاون طويل الأمد في تطوير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية البحرية والبنية التحتية للموانئ والاستثمارات في السفن. أعلنت دائرة الطاقة أبوظبي إطلاق النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة التي تركز على قطاع المياه، وتأتي الفعالية بالتزامن مع استضافة الإمارات بشراكة مع جمهورية السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وانسجاما مع أهدافه الاستراتيجية من 8 إلى 10 من ديسمبر 2026 في أبوظبي. أعلنت شركة مبادلة للاستثمار استحواذها على حصة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من حصة شركة إيكويتكس في مشروع جرين لينك، المشروع المشترك بين إيكويتكس وبالتيك كابل، ويتولى تشغيل خط الربط الكهربائي البحري بين بريطانيا العظمى وإيرلندا، وتبلغ قدرته 504 ميجاوات. الخبر الأخير، أعلنت إيج توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع سفران، الشركة الفرنسية الرائدة في مجالي الطيران والدفاع، وذلك

0: إمارات أف أم تسمع وكأنك ترى.
1: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله. جديد إمارات أف أم.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الجديد والحصري.
1: أروم يا رايح عن العين.
0: وهوانا خليجي.
2: وياك خذلي.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو، مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله. جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عادي ادخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انتيلس، والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج.
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد.
4: كلها في الفريج.
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.

0: في دولتنا
1: الاستقرار ما كان صدفة
0: بل نتيجة رؤية قيادة
2: تخطيط حكيم
0: واستثمار متواصل في الأمن والسلام
3: ونحن عيال زايد
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها
1: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
1: وقلبها مع كل واحد فينا
0: المواطن اللي شان حبها في قلبه
2: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
1: أرض أمان لكل من عاش عليها
7: يجمعنا حب الوطن
1: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد
9: ودولتنا مثل اليبن
0: ما ينكشف فيها ظهر حد
2: لأن اليبن الحاضر
10: ما ترك المستقبل للصدفة
2: الإمارات مستعدة
11: The UAE is ready
12: ونحن بخير
1: لا تشلون هم
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة

لها وحشة، لها ذكرى، بعدها عالبال مهما الزمن طال. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: Bad.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: على إمارات FM. اطمن ما بيطوفك شيء، بس حمل التطبيق.
1: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله. جديد إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد
0: آل نهيان
1: رئيس الدولة
0: حفظه
1: الله.
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، ومقيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأغاني الحصرية الجديدة.
1: مهم جدا وجودك في تفاصيلي
2: مثل نجمة مشهورة لما حضرت كلت الجو على الكل وسيطرت.
0: الطربية والمشهورة
1: ننس ناس البديعي ناس نسبح لا نسين
3: نريح تعطر لي البيت.
0: كل هذا واكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: تبقى دوم وياك تسمع وكأنك ترى إمارات FM بين حنين الذكريات وجمال اللحظات.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأنك تعلم.

0: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: وتخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير.
3: لا تشلون هم.
8: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
11: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي.

0: يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد.

في دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخر. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفهم.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.